0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم

إلينا أيضا من خلال موقعنا الإلكتروني rb2000.ps والاشتراك في منصاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي لتكونوا دوما على اطلاع بآخر الأخبار. اليوم هو الأربعاء العاشر من يونيو لعام 2026 الموافق 24 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم دوما أنس القاضي وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج.

في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار متابعينا الأفاضل، وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، أجواء حارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتصل عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة هذا النهار إلى 29 درجة مئوية. تبقى الأجواء على ما هي عليه حتى يوم الجمعة وفق الأرصاد، لتنخفض قليلا يوم السبت، لكن الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 مساء، وتحذر أيضا من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

0: أما فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، فهذا الصباح يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين و96 أجورة، اليورو يصرف بثلاثة شواكل و42 أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل و18 أجورة. وهذه الأسعار بطبيعة الحال متابعينا قد تتغير خلال تداولات اليوم.
1: سلام على قاهرين العدا.

نتابع معكم الآن مستمعينا حالة الطرق خاصة للمواطنين المتنقلين بين المحافظات الفلسطينية فيما يتعلق بحاجز الكونتينر سالك في أو يشهد أزمة باتجاه الشمال. هو سالك بطبيعة الحال لكن هناك أزمة باتجاه الشمال. المنشية مغلقة، البوابة على هذه المنطقة مغلقة حتى الآن، زيف مغلقة، أيضا رأس الجورة وبوابة النبي يونس في حلحول مغلقة، فيما يتعلق ببوابة سعير هي الأخرى مغلقة. أما عش غراب وحاجز النشاش ومنطقة فرش الهوى وجسر حلحول والفحص وكذلك الحال بني نعيم، هذه المناطق سالكة في هذه اللحظات. على قاهر في منطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق إلى الآن، بوابة عطار القديمة مغلقة، النبي صالح يشهد تفتيش للخارج، كفر عقب سالك، قلنديا وجبع أزمة للخارج، حزمة البلد للخارج تفتيش عشوائي. أما العزرية فتشهد أزمة أيضا باتجاه الشمال، طريق الجفتلك هناك

0: تفتيش للخارجين. بوابة روابي سالكة وحاجز عين سينيا كذلك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، النعلين، عبود، مدخل سنجل الشمالي، بوابات ترمس عيا وعناتا ومداخل ومخارج أريحة أيضا جميعها سالكة. يتسهار والزعترة والمربعة ودير شرف وكذلك جسر أودلة كلها سالكة في هذه اللحظات. طريق السلامة نتمناها لكم متابعينا. لدينا ملفات إخبارية بارزة ومهمة في هذا الصباح سنتابعها وإياكم بالتفصيل. في أبرز هذه الملفات، ضربات متبادلة بين أمريكا وإيران إثر اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بإسقاط طائرة الأباتشي الأمريكية قرب مضيق هرمز أول أمس. وفي ما يتعلق بلبنان أيضا سنسلط الضوء على استمرار القتال هناك والغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة. في ما يتعلق بغزة أيضا محادثات في القاهرة متواصلة لتثبيت التهدئة مع وجود خطط إسرائيلية تحدثت عنها وسائل إعلام عبرية لاستئناف الحرب على القطاع. نذهب إلى فاصل ونبدأ من بعده في أولى ملفاتنا الإخبارية، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح. نتابع وإياكم التطور الأبرز الذي حدث خلال ساعات الليل والمتعلق بتبادل ضربات أمريكية إيرانية على إثر حادثة سقوط أو إسقاط الطائرة الأمريكية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز. فقد شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات على أهداف إيرانية فيما أسمته دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية الأباتشي، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب، بينما أعلنت طهران أنها ردت باستهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن هذه الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على ما أسمته عدوانا إيرانيا غير مبرر. ونقل مراسل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن جولة ثالثة من الضربات استهدفت إيران بعد جولتين سابقتين في نفس الليلة، بينما أفادت وكالة مهر بسماع ذوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيرك وجاسك جنوبي البلاد. لاحقا أعلنت سنتكوم أن الولايات المتحدة أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية الأباتشي، مضيفة أنها استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز.

وفي تعليق على هذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC إن الولايات المتحدة ترد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد، فقط أسقطوا مروحية كما قال. وأضاف ترامب: أعتقد أن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية، وهذا ما نفعله. وتابع بالقول: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي، ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران، وأعتقد أنه سيبقى كذلك.

هذا وكشف مسؤولون إيرانيون أن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد ومنشآت للرادار ومدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وقال مسؤول أمريكي وفق شبكة CNN إن الضربات الأمريكية تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران، معتقدا أن هجمات واشنطن لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. كما نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ترامب لا يزال يرى أن اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية. أضاف هذا المسؤول أن الرد العسكري على إيران والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد، مشيرا إلى أنه لا شيء تغير في موقف واشنطن من الاتفاق مع إيران الذي قال إنه لا يزال قريبا رغم الضربات.

جهة أخرى، ذكرت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي ترامب أطلع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تفاصيل الهجوم على إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد قبل الرد الأمريكي أن القوات المسلحة الإيرانية التي وصفها بالقوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، وذكر أن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزم طهران رغم هزائمها في ساحة المعركة على حد قوله.

في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وقال إن العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جاسك وسيرك وقشم. وأضاف أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارا ببرج الاتصالات في سيرك ودمرت خزاني مياه في منطقة بمانية التابعة للمدينة، وأكد أن الاشتباكات مستمرة ومتوعدا بردود أشد وأثقل إذا واصلت الولايات المتحدة هجماتها. ونقلت وكالة فارس أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، معلنا تدمير 4 أهداف بينها حظائر طائرات من طراز F-35 في القاعدة باستخدام الصواريخ. كما قال الحرس الثوري إنه دمر 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة.

بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية دون أضرار ولم ترصد أي أضرار مادية في القواعد الأمريكية في المنطقة، كما أنه لا توجد تقارير عن إصابات أو خسائر بشرية بين القوات الأمريكية جراء الهجمات الإيرانية. الجيش الأردني أعلن أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق عقب إعلان الحرس الثوري استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية هناك بصواريخ. نتج عن الاعتراض وفق القوات المسلحة الأردنية سقوط شظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وبحسب مصدر عسكري لوكالة فارس الإيرانية، فإن الحرس الثوري استخدم صواريخ خيبر شكن العاملة بالوقود الصلب في ضرب حظائر مقاتلات F-35 في الأردن. في الخليج، الجيش الكويتي أعلن أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية. كما أعلن المستشار الإعلامي لملك البحرين أن الدفاعات الجوية البحرينية تصدت لهجمات إيرانية بعد إطلاق صافرات الإنذار في البحرين.

بالتالي يمكن القول مستمعينا الكرام بأن هذا التصعيد كان محدودا وقد انتهى على هذه الشاكلة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية انتهاء سلسلة ضرباتها على إيران والرد الإيراني الذي جاء سريعا باستهداف ما قالت طهران إنها قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

إلى ملف آخر، هذه المرة ما يتعلق بقطاع غزة والحديث عن أن مقاربات مقبولة تم التوصل إليها في القضايا الشائكة باتفاق غزة وفقا لحركة حماس.

في التفاصيل، أفادت حركة حماس بالتوصل إلى مقاربات مقبولة بشأن القضايا الشائكة من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة. وقال متحدث الحركة حازم قاسم إنه تم خلال الحوارات في العاصمة المصرية التوصل إلى مقاربات مقبولة من الأطراف المشاركة في الحوارات والمتعلقة بالقضايا الشائكة من اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يكشف قاسم عن طبيعة هذه المقاربات.

وتتواصل المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر متابعة للمحادثات لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الفصائل المجتمعة في القاهرة مع الوسطاء وافقت على مبدأ حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها. وأكد مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات أن الوسطاء وحماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة. وتوقع المسؤول أن يرفض كل من إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف هذه الشروط، مشيرا إلى أن إسرائيل تصر على ضرورة تسليم كل الأسلحة لقوات الاستقرار الدولية التي يفترض تشكيلها بموجب خطة الرئيس الأمريكي ترامب. وقال مصدر مطلع على المفاوضات في وقت لاحق إنه تم إحراز تقدم في معظم البنود المقدمة من الوسطاء، مضيفا أنه بقي ملف السلاح نقطة الخلاف الوحيدة. وأكد مسؤول في فصيل فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته أن ملف السلاح أهم القضايا الشائكة التي تم تناولها في المفاوضات التي تعقد في القاهرة.

0: في ذات السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أمنية أن زمير وافق على خطط عملياتية قدمها إليه قائد المنطقة الجنوبية ضمن مناقشات تناولت إمكانية استئناف العمليات في القطاع. وذكرت أن قائد المنطقة الجنوبية زعم أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي جهة دولية قادرة أو راغبة أو تمتلك القدرة الفعلية على نزع سلاح حماس، مشيرا إلى أنه نظرا لذلك سيضطر الجيش الإسرائيلي في وقت قريب أو لاحق إلى شن هجوم واسع في غزة. وادعت المصادر أن حركة حماس استغلت الأشهر الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية بشكل كبير، بما في ذلك شبكات الأنفاق التي تضررت خلال الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش يستعد لاحتمال العودة إلى قتال واسع النطاق في غزة على خلفية وقف إطلاق النار في ساحتي إيران ولبنان. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم لازلنا على الهواء مباشرة، نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري.

إلى الملف اللبناني هذه المرة، إذ يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط غارات استهدفت مدينة الصور وأدت يوم أمس إلى سقوط 11 شهيدا وإصابة 44 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، فيما وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء المدينة بما يشمل الحارة المسيحية وعددا من المخيمات والأحياء المحيطة بها، داعيا السكان إلى التوجه شمال نهر الزهراني. تتعرض مدينة صور، المدينة الساحلية التي تعد من كبرى مدن جنوب لبنان وتؤوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها، تتعرض لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب، فضلا عن إنذارات إخلاء متكررة، لكن هذه المرة الأولى التي يشمل فيها الإنذار الإسرائيلي الحي المسيحي المعروف بطابعه السياحي.

وقد أعلن حزب الله عن تنفيذه 14 عملية استهدفت جيش الاحتلال ومواقع عند الحدود يوم أمس. كان حدث بارز شهدته المناطق الحدودية جنوب لبنان يوم أمس بعدما تسلل مقاوم من حزب الله إلى منطقة حدودية قرب مستوطنة ريخ سراميم ومرجليوت في الجليل الأعلى، وأطلق النار باتجاه قوة من جيش الاحتلال قبل أن يستشهد في تبادل لإطلاق النار في حادث وصفته تقارير إسرائيلية بأنه استثنائي منذ استئناف الحرب على لبنان. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن قوة من الجيش قتلت مسلحا قالت إنه اجتاز الحدود من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وفتح النار باتجاهها من دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، فيما واصل الجيش عمليات التمشيط في المنطقة خشية وجود مسلحين إضافيين، غير أن إذاعة جيش الاحتلال قدمت لاحقا رواية أكثر تفصيلا قالت فيها إن المسلح دخل إلى جب إسرائيلي يقع خلف السياج الحدودي داخل الأراضي اللبنانية، أي إلى منطقة تعتبرها إسرائيل ضمن حدودها لكنها تقع خارج السياج الأمني، مشيرة إلى أنه وفق المعطيات الأولية لم يجتز السياج ولم يصل إلى منطقة مدنية. وبحسب الرواية نفسها فقد جرى إطلاق النار باتجاه قوات إسرائيلية كانت تعمل داخل جنوب لبنان، وتطور الاشتباك ليصبح قرب السياج الحدودي، وبعد استشهاد المقاوم وعمليات التمشيط عثر على جثمانه وكان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله، كما عثر بحوزته على سلاح وسكين.

أما صحيفة إدعوت أحرونوت فقالت إن هناك احتمالا يجري فحصه في الجيش مفاده أن الحادث ربما كان جزءا من عملية استدراج، مشيرة إلى أن الحادث بدأ بعد رصد حريق في المنطقة، ما دفع قوات من اللواء 769 إلى تنفيذ أعمال تمشيط قرب المنارة والمطلة داخل الأراضي اللبنانية قبل أن يفتح المسلح النار باتجاهها. ووفقا للصحيفة فإن الجيش يفحص كيف وصل مسلح إلى هذه المنطقة التي يفترض بحسب الرواية الإسرائيلية أن تكون حسب وصفه مطهرة بالكامل، خصوصا في ظل ادعاء الجيش أنه دفع عناصر حزب الله إلى عمق الأراضي اللبنانية لمنعهم من الاقتراب من الحدود أو محاولة التسلل إلى إسرائيل.

مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية يقول إنه لا مؤشرات واقعية على انفراج الأزمة المالية الفلسطينية حتى نهاية العام.

فقد أكد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات واقعية تدعو إلى التفاؤل بإمكانية حدوث انفراج في الأزمة المالية الفلسطينية مع نهاية العام الجاري، وذلك تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير المالية إصطفان سلامة وتحدث عن احتمال تحسن الأوضاع المالية خلال الأشهر المقبلة. وأوضح المرصد في بيان صحفي أن الأشهر الماضية شهدت صدور العديد من التصريحات والتوقعات من خبراء ومسؤولين وسياسيين بشأن قرب انتهاء الأزمة المالية أو تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق على أرض الواقع ولم تستند أيضا إلى معطيات كافية تبررها. وأشار المرصد في بيانه إلى أن تكرار الحديث عن انفراج مرتقب بما في ذلك الرهان على احتمال حدوث تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يستند إلى مؤشرات عملية تؤكد إمكانية استعادة أموال المقاصة المحتجزة أو إنهاء الأزمة المالية القائمة. وقد لفت المرصد إلى أن الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي صادقت مؤخرا على قانون يوسع آليات اقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية بما يسمح بخصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل المدفوعات والتعويضات المرتبطة بملفات مختلفة إلى جانب ما يتعلق بمخصصات الأسرى والشهداء. أكد المرصد أن هذه التطورات تعكس توجها إسرائيليا للتعامل مع جزء كبير من أموال المقاصة باعتبارها أموالا خاضعة للاقتطاع أو المصادرة بموجب قوانين وتشريعات إسرائيلية وليس كأموال محتجزة بانتظار الإفراج عنها. كما شدد على أن أي حديث عن انفراج مالي أو اقتصادي يتطلب وجود معطيات واضحة وإجراءات عملية ملموسة في ظل استمرار القيود المفروضة على الإيرادات الفلسطينية وتزايد الاقتطاعات من أموال المقاصة.

نقابة الأطباء تعلن في بيان أصدرته مساء أمس عن تعليق خطواتها والعودة إلى العمل وفق نظام التقليص المقر من قبل الحكومة. وجاء في بيان نقابة الأطباء إكراما لشعبنا العظيم ونزولا عند تضحياته وحرصا منا على تعزيز صمود المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم في هذه المرحلة الدقيقة، وبناء على نتائج الحوارات المطولة التي جرت مع الحكومة، قررت نقابة الأطباء وقف العمل بالبيان الأخير الصادر بتاريخ 9 أيار مايو الماضي والعودة إلى العمل وفق نظام التقليص المقر من قبل الحكومة. وأكدت النقابة في بيانها أن هذه الخطوة لا تعني التراجع عن الحقوق والمطالب العادلة، وإنما تأتي لإعطاء فرصة لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوارات مع الحكومة، داعية الحكومة إلى الالتزام الكامل والجاد بما تم التوصل إليه.

0: وشددت في الوقت ذاته على أن الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل الاستهداف الممنهج من قبل الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية الوطنية بهدف تقويضها وإضعاف قدرتها على القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا، وبخاصة استمرار احتجاز أموال المقاصة وما ترتب عليه من أزمة مالية خانقة تعاني منها مختلف مؤسساتنا الوطنية، يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمهنية لإفشال مخططات الاحتلال حسب ما جاء في بيان نقابة الأطباء. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم. نحن وإياكم لازلنا عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل في متابعة ملفات برنامج هذا الصباح الإخباري.

في العناوين الإخبارية البارزة في الشأن المحلي، وزير الصحة يعلن عن إرسال دفعة جديدة من وحدات الدم ومشتقاته إلى قطاع غزة بلغت 2000 وحدة دم، وذلك ضمن الجولة العاشرة من حملة دمنا واحد للتبرع بالدم.

سلطة الأراضي تدين اقتحام الاحتلال مكتب التسوية في بيت سيرة. فرنسا تقرر منع سموتريتش وزير مالية الاحتلال من دخول أراضيها.

ست دول غربية تفرض عقوبات على قادة مستوطنين بالضفة. رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل رجوب يدين اعتقال سلطات الاحتلال للاعبتي المنتخب الفلسطيني رند حلواني ونتالي أبو دية، معتبرا أن هذا الإجراء يعكس استخفافا بالرياضة وبالقوانين والمواثيق الدولية. الحكومة الفلسطينية تحذر من اقتراب القطاع الصحي الفلسطيني من نقطة انهيار حرجة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتفاقم الأزمة المالية الناتجة عن استمرار احتجاز أموال المقاصة، مؤكدة أن المستشفيات ومراكز الرعاية باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى في غزة والضفة. جاء ذلك خلال إحاطة دبلوماسية عقدت في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، دعا خلالها وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان ووزير الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية القطاع الصحي الفلسطيني، محذرين من أن استمرار الوضع الراهن يهدد حياة آلاف المرضى ويقود إلى انهيار تدريجي لمنظومة الرعاية الصحية. وقال أبو رمضان إن القطاع الصحي الفلسطيني يواجه تداخلا غير مسبوق بين الأزمات الإنسانية والعملياتية والمالية في مختلف الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الخدمات الأساسية تعرضت لتقويض ممنهج في قطاع غزة والضفة بما فيها شرقي القدس المحتلة. أما في قطاع غزة فقالت وزارة الصحة إن هناك 17,000 فلسطيني حاصلون على تحويلات طبية للعلاج في الخارج، لكن إسرائيل تعرقل سفرهم وحذرت من ارتفاع أعداد الوفيات بين المرضى المنتظرين للعلاج. القطاع الصحي في غزة يعاني انهيارا واسعا جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت دمارا كبيرا في المستشفيات والبنية التحتية الصحية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية.

قوات الاحتلال تشن اقتحاما واسعا لبلدة عرابة غرب جنين منذ ساعات الفجر وحتى الآن، وتعتقل العشرات وتحقق معهم في أحد المنازل بعد تحويله إلى ثكن عسكرية.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي متورطة في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.

خلال 24 ساعة في غزة 8 شهداء مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. والمكتب الإعلامي الحكومي يرصد ارتكاب 3200 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في أكتوبر تشرين أول 2025 وحتى يوم أمس. هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 985 فلسطينيا وإصابة 3097 آخرين.

إيطاليا تفتح تحقيقا ضد المتطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير بسبب سوء معاملته ناشطي أسطول الصمود.

تحقيق صحفي يكشف التعذيب بالاغتصاب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. قادة شمال أوروبا يبحثون تهديدات روسيا المتزايدة لحدود الناتو.

مركز بيت سلم الحقوق الإسرائيلي ينشر فيديو يوثق اللحظة الأولى لقتل جندي إسرائيلي رضيعا فلسطينيا سام أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر بين ذراعي والدته في الخليل قبل 4 أيام. يظهر في الفيديو بوضوح أن إطلاق النار الذي قام به الجندي الإسرائيلي نحو السيارة تم في الوقت الذي أبطأ فيه سائقها من سرعته استعدادا للتوقف، بينما كان على مسافة من الجنود ولم يشكل أي خطر عليهم. ويظهر في الفيديو كذلك الأب وهو يحمل الطفل ويحاول بيديه إيقاف النزيف من رأسه، ويمكن رؤية والدة الطفل التي أصيبت هي الأخرى جراء إطلاق النار أثناء حملها ابنها وهي جالسة على الطريق بجانب سيارة العائلة، كما يظهر في مقطع الفيديو الذي وثق الجريمة البشعة لجيش الاحتلال يوم الجمعة الماضي.

0: في أخبار الرياضة البارزة لهذا الصباح، نادي ريال مدريد أعلن في بيان رسمي عن تقديم عرض مالي لنادي أتلتيكو مدريد بهدف التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو الذي واجهه جمهور أتلتيكو بنبرة حادة من السخرية. ووفقا لما أورده بيان ريال مدريد، فقد قوبل العرض بالرفض من جانب إدارة أتلتيكو مدريد التي تمسكت بالبنود التعاقدية. ويأتي هذا الرفض في ظل تحصين عقد المهاجم الأرجنتيني بشرط جزائي تبلغ قيمته حوالي 500 مليون يورو، ما يعكس رغبة الأتلتيكو في الحفاظ في الاحتفاظ باللاعب الذي يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2030 بعد انضمامه للفريق صيف 2024 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا من جانب إدارة أتلتيكو مدريد، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس تغريدة تضمنت إيموجي ضاحك مع اقتباس للبيان الصادر عن ريال مدريد في إشارة تؤكد تمسك النادي بموقفه الرافض للعرض. بهذا الخبر مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء مستمعينا.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأربعاء العاشر من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحية الصباحية مني لكم جميعا. في الإعداد والتقديم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

يا صباح الورد والياسمين على مستمعي يوم جديد. صباح الخير والمحبة، صباح الأمل الذي يشرق مع كل يوم جديد، وصباح التفاؤل الذي يملأ القلوب بالنشاط والعطاء. في حكمتنا لليوم: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فكل يوم يحمل فرصته الخاصة للنجاح. نتمنى لكم صباحا سعيدا ويوما مليئا بالإنجازات واللحظات السعيدة. على سيرة اللحظات السعيدة، نتمنى لكم صباح السعادة.

يسعد صباح كل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعا، صباح الخير لطلابنا، طلاب المدارس، طلاب الجامعات اللي اليوم بيقدموا بآخر امتحانات نهاية الفصل. في مدارس عطلوا، في طلاب عطلوا، في طلاب اليوم آخر امتحان لهم، فكل التوفيق لكل طلابنا. هيئاتنا التدريسية جميعا يسعد هالصباح ويعطيكم العافية.

0: عشيرة اللي بيعجنوا، صباح الخير لكل الستات اللي بيصبحوا يعجنوا ويخبزوا. بقولي صالح مضلش حدا بصحى بدري ساعات الفجر الأولى وبيعجن وبيخبز، بطلوها العادة، صار يعتمدوا على الكماج. يا صار
1: صباح
0: لا بالكرة محافظين على موضوع الخبز، لأنه أغلب القرى دايما بيحبوا الخبز الطابون، بيحبوا خبز البيت. ستات البيوت يسعد هالصباح خياطاتنا، يعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لكل اللي بيسمعنا من أماكن العمل، عمالنا عمال الورش صباح الخير، عمالنا عمال البلديات قسم الصحة، وعمال وثائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة يسعد هالصباح ويعطيكم العافية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

بداية هذا اليوم وبداية هذا النهار الجديد، الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا البواسل.

طيب خليني قبل ما أبلش هالمشوار الصباحي مستمعينا ومتابعينا أهنئ زميلي أبو عمر. يمكن هاي أول مرة بحكي أبو عمر، صح يا صالح؟ ليه حكيت أبو عمر؟ لأني بدي أهنيه. عمر يخلي له إياه سلام شهادته، والحمد لله كلها ممتاز وجاب معدل عالي، فألف مبروك أخوي صالح، خلي لك إياه يا رب. قديش بيكون الأهل مبسوط لما بيشوف شهادة ابنه، حتى لو كان صف أول أو تاني، حتى لو كان في المراحل الأساسية، والله حتى كمان في الروضة بالضبط. قديش بيكون سعيد الأهل بشكل عام، سعداء لما بيشوفوا أولادهم عم ينجحوا، بيجيبوا شهادات عالية، إشي بيرفع الراس للأمانة. وكمان خليني أحكي في هاي الجزئية، تحياتنا للأمهات جميعا اللي بيتعبوا مع أولادهم، اللي بيتابعوا دراستهم وبيكونوا بجانبهم في أيام الدراسة، في أيام الامتحانات خصوصا، فتحياتنا للأمهات جميعا.

مستمعينا ومتابعينا إلى أولى فقرات برنامج يوم جديد في آخر وأبرز أخبار محافظة بيت اللحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. ومع ساعات الصباح الأولى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من ريان إياد حمامرة 27 عاما وإسماعيل تيسير زعول 24 عاما وشريف أشرف 28 عاما وإبراهيم محمد حمامرة 24 عاما وعبد الحميد سامي حمامرة 24 عاما وقصي عدلي حمامرة 25 عاما وأحمد فهمي حمامرة 43 عاما ومصطفى سفيان 27 عاما ورمزي نعيم عميرة 45 عاما ومحمد رأفت حمامرة 33 عاما بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. مع ساعات الصباح الأولى، شهدت قرية حصان غرب بيت لحم حملة في القرية طالت اعتقال 10 مواطنين. أيضا في بالأمس أصيب مواطنان بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة البالوع وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت داخل منزل المواطن إسماعيل صبيح في حارة دار محمود، ما أدى إلى إصابة ابنته الحامل ونجله المريض بالقلب الاختناق ونقل إلى مستشفى اليمامة لتلقي العلاج. أيضا بالأمس اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن نبيل الدرعاوي في قرية الشواورة، حيث اعتقلت نجله محمد وصادرت مركبته، وفي وقت لاحق استدعت والده نبيل الدرعاوي قبل أن تقوم باعتقاله. أيضا هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. وأيضا من الأخبار في المحافظة، نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل أم سلمونة صباح هذا اليوم.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب جميعا أصدقاء هالبرنامج اللي تعودت عليهم وحفظت الأسماء حتى لو ما دخلت واتساب عارفة وحافظة بالضبط مين بعتلنا الرسائل. يصبحوا علينا أكيد أصدقاء هالبرنامج علا خلاوي، أبو حمزة يسعد هالصباح يا أبو حمزة، أم محمد من جبل المكبر، وأم محمد فروخ من طقوع ندى الشمالي. صباح الخير.

0: لأنه آخر حبة. لأنه آخر حبة ما فيش زيه. مستمعينا، ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء حارة في جميع المناطق. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم الأربعاء إن شاء الله ويومي الخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. رياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقات. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطباس 34-22، أريحة والأغوار 39-26، طول كرم وقلقيلي 30-20، غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

كبتارنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
4: طب يلا شدوا إيديكم.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع.

0: عارفك مشغول.
1: صباح الخير والسعادة، صباح الأمل المتجدد مع إشراقة يوم جديد يحمل صباح يحمل في طياته فرصا جديدة وأحلاما تنتظر أن تتحقق. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنجاح والإنجاز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أذكر بأرقامنا للاتصال والمشاركة على 277-488-82 أو 3، أو للتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والتي نبدأها بمحافظات الجنوب. حاجز الكونتينر كثافة سير، عشغراب سالك، حاجز النشاش سالك، بوابات العروب مغلقة، المنشية سالك، جرت الشمعة سالكة، وبني نعيم سالك، فرش الهوى سالك، جسر حلحول سالك، رأس الجورة مغلقة، وبوابة النبي يونس حلحول مغلقة، بوابة سعير أيضا مغلقة، دورة مغلقة، والفحص سالك. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلقة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، النبي صالح تفتيش للخارج، نعلين وعابود سالكات. أما مدخل سنجل الشمالي تفتيش، بوابات ترمصعية سالكة، كفر عقب أزمة للداخل، قلندية أزمة للخارج، وجبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة سالكة، مفترق عناتة مغلق باتجاه الجنوب مع تواجد للشرطة، العيزرية أزمة باتجاه الشمال، الطيبة تفتيش للخارج، ومدخل أريحة الغربي تفتيش للداخل، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، الساوية سالكة، زعترة سالك، يتسار سالك، سرة سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، أما عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، النبلياس سالك، بيت فريك سالك، قبلان سالك، الساوية سالك، وبزاريا سالك، عين شبلي سالكة. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

تحياتنا الصباحية لمخرجنا يسعد هالصباح بشارة. تحياتي عماله بزبط لي في البث. شكرا جزيلا.

0: يعني من الأخبار المفرحة بأنه نقابة الأطباء بالأمس أعلنت وقف الإضراب بعد تفاهمات مع الحكومة والعودة للعمل. يعني الحمد لله تم فك الإضراب حسب ما أعلنت نقابة الأطباء بالأمس بعد تفاهمات مع الحكومة عودة عمل الأطباء في الدوائر الحكومية والمستشفيات. الحمد لله دائما في الإضرابات في الأزمات اللي بيدفع الثمن دائما المواطن الغلبان اللي زي أخونا صالح، بقول لي زي سارة بالضبط زيك يا أخويا صالح، المواطن الغلبان هو اللي بيدفع الثمن في كل الإضرابات، مش بس في القطاع الصحي، في القطاع التعليمي وفي مختلف القطاعات. الحمد لله أعلنت نقابة الأطباء وقف الإضراب بالأمس وعودة الأطباء للعمل. أيضا من الأخبار المفرحة خلينا نحكي انهيار أسعار الدواجن. يمكن هذا الخبر بالنسبة للمواطن خبر مفرح، كيلو الدجاج تقريبا 10 شيكل، وفي ناس يعني أنا مبارح سألت عن الموضوع بيحكوا لي 10 كيلو دجاج، يعني انهيار أسعار الدواجن في الأسواق. يمكن هذا الخبر مفرح للمواطن، يمكن للمزارع هذا الخبر مش كتير مفرح للأمانة، بالعكس. هلأ أسباب انهيار الدواجن أكيد رح نناقشها خلال الأيام القادمة. أيضا من الأخبار، مجلس الوزراء أعلن بأن يوم الثلاثاء 16 حزيران عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية. اليوم خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد رح نناقش موضوع عامل ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع نظام الطيبات بين الترند والحقيقة. هل فعليا نظام الطيبات إله إيجابيات ولا إله سلبيات؟ بين الإقبال والتساؤلات أنه مع أو ضد نظام الطيبات، رح نناقش هذا الموضوع إن شاء الله خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد مع أخصائية التغذية. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: يسعد صباحك سارة وأنت أخونا صالح.
0: يسعد صباحك أبو سليمان، كيف حالك؟
1: عرفت صوتي على السريع أبو سليمان.
0: ولا صرت أميز الأصوات ولا محلاني وأنا مش مميز.
1: أخونا مع أبو متل سواري كمان حبيب الشعب.
0: يسعد صباحك أبو سليمان وصباح
1: جميع العاملين على سفريات الخاصة والسرفيس والنقل العام.
0: تحياتنا لكم جميع شفرية هالبلد.
1: والله نظام الطيبات إنه موضوع حلو يا ست سارة.
0: جربته؟
1: بس جربته، نزل سعر الدجاج نزل سعر البيض.
0: بالك هذا السبب اللي عمل انهيار لأسعار الدواجن.
1: الدجاج اليوم 10 شيكل، كرتونة البيض 8 شيكل. يعني ما عمرها صارت في التاريخ.
0: صح؟ بالك يعني السبب نظام الطيبات؟
1: والله كل احترام له صراحة.
0: لا يا زلمة،
1: خلي الفقير يوكل، بدأ مشتري ب 18 ب 20 بيشتري ب 10.
0: والله وصل 22 كمان الجاج.
1: والله برمضان وصل 22 صراحة. يعني طبق البيض وصل 24 شيك، يعني غلا فاحش. يعني معقولة هنتو جاب ربحوش البيض والجاج بربحوا؟ بس خلص نظام الطيبات جالهم 100%. يعني
0: علجهم.
1: علجهم صح. يعني الفقير كان كل الجاج له سنة، اليوم صار يوم الجاج.
0: اليوم اللي كان يشتري جاجتين أو ثلاثة اليوم بيشتري 5 و6 مع هالسعر.
1: نعم، اللي بيشتري له 4 دجاجات بحدود 40-45 شيك بتفرق معاه.
0: صح، واللي يعني عنده عيلة كمان بتفرق معاه.
1: كان أول اشتري 4 دجاجات بحدود 100 شيك ل4 دجاج صراحة. صح. يعني اشي مرتب وان شاء الله ربنا يجيب لي فيه الخير.
0: مش بقول لك يا صالح المواطن مبسوط على سعر الدجاج؟
1: والله مكيف المواطن.
0: يا رب يبسط كل المواطنين يا رب.
1: والله ان شاء الله غير ينزل كمان.
0: ان شاء الله بنزل كمان.
1: صراحة يعني طبق البيض صار 2 ب15، كرتونة ب15، كان اول كرتونة ب20.
0: نعم، امبارح بقول لي صالح كرتونتين البيض ب15.
1: احنا بغض النظر عن اللي صار، احنا كمان كل احترام لاخونا ابو مدد زواهري، ونبارك لاخوه احمد نسبة الخطوبة.
0: ألف مبروك لشقيقه أحمد الخطوبة، وتحياتنا لأبو المعتز زوهرة. يسعد صباحك أبو سليمان، تحياتي.
1: صباح صباح العاملين على الطرق.
0: بدها يتكس الغرام، شو رأيك؟
1: آه بدها تكس الغرام،
0: بدها تكس الغرام. يلا يا صالح، جاهزين؟ نهارك سعيد، شكرا.

صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا. خليني برجع بفتح جميع الرسائل وبقرأهم، ولكن خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، وأكيد من بعدها مكملين يوم جديد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 10 مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين، أحدهما امرأة، في بلدتي بيت إيبا وبرقة شمال غرب مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت إيبا ودهمت منزلا واعتقلت والدة الشاب رفعة سمعنه للضغط عليه لتسليم نفسه. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة ودهمت عدة منازل واعتقلت شابا. إلى ذلك اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم مواطنا واعتدى على آخرين خلال اقتحام قرية راس كركر غرب رام الله. هذا وهاجم مستوطنون الليلة الماضية مركبات المواطنين قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة عند دوار تقوع الغربي، كما أغلقوا الشارع الرئيسي. قالت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل المنعقدة في مدينة العلمين المصرية إن حركة حماس ستعرض خلال الساعات المقبلة الصيغة النهائية المشتركة لخريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة على مؤسساتها القيادية، تمهيدا لتقديم ردها النهائي. وبحسب ما أفادت مصادر مشاركة في الاجتماعات، فإن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا إلى توافق بشأن معظم بنود خريطة الطريق بعد إدخال تعديلات وصفت بأنها غير جوهرية على البنود 14، فيما بقيت مسألة السلاح البند الوحيد الذي لم تحسمه حماس بعد بشكل نهائي. ووفقا للصيغة التي جرى التوافق عليها، فإن التعامل مع ملف السلاح يرتبط باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاتها كافة، إلى جانب بدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية وانتشار قوة الاستقرار الدولية بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي متدرج من المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في غزة. وتنص الصيغة المقترحة على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية العسكرية بصورة تدريجية وعلى مراحل ووفق جدول زمني متفق عليه، على أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية إدارة العملية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية. شنت الولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعات الليل الماضية سلسلة ضربات على أهداف إيرانية قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية أباتشي أمريكية، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على الجهة المقابلة أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية. وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني إنه استهدف قواعد أمريكية من بينها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن، ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا العدوان سيقابل بردود أكثر قسوة. وأضاف الحرس الثوري أنه دمر 21 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، فيما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، وأسفر بحسب الرواية الإيرانية عن تدمير 4 أهداف من بينها حظائر لطائرات F-35. من جهتها نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية صباح اليوم عن مسؤول أمريكي قوله إن القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن لم تتعرض لأي إصابات جراء الهجوم الإيراني المعلن. وقد أعلن الجيش الأردني أنه تمكن من إسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير والمحبة، صباح الأمل الذي يشرق مع كل يوم جديد، صباح التفاؤل الذي يملأ القلوب بالنشاط والعطاء. في حكمتنا لليوم: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فكل يوم يحمل فرصته الخاصة للنجاح. نتمنى لكم صباحا سعيدا ويوما مليئا بالإنجازات واللحظات الجميلة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. كل ما بغني نناقش اليوم موضوعا بات حديث الناس في الآونة الأخيرة وتصدر النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مختلف الفئات العمرية، وهو ما يعرف بنظام الطيبات، فبين من يعتبره تجربة مختلفة تستحق الاهتمام، ومن يطرح تساؤلات حول آلية عمله ونتائجه وتأثيراته. تتباين الآراء وتكثر المعلومات المتداولة حول هذا النظام، الأمر الذي يدفع الكثيرين للبحث عن إجابات علمية ودقيقة بعيدا عن الإشاعات والانطباعات الشخصية. وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد، سنحاول اليوم التعرف أكثر على مفهوم نظام الطيبات، وكيف يقوم، وما الذي يميزه عن غيره من الأنظمة المتداولة، وهل يحمل بالفعل فوائد معينة أم أن هناك جوانب تحتاج إلى التوضيح. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف أخصائية التغذية رشا شواورة. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك سارة وصباح جميع المستمعين، يا هلا.
0: أهلا ومرحبا. بداية، ما هو نظام الطيبات وكيف يمكن تعريفه للمستمعين؟ تفضلي.
1: تمام، يعني فعليا أنا رح أبلش اقتباسات من المقدمة اللي ذكرتيها

0: هلا النظام للناس اللي مش كتير داخله بتفاصيله صراحه، هو اول إشي بدنا نحط خطين تحت هل احنا بنقدر نسميه نظام او لا بعالم التغذيه. الشغله الثانيه انه هو بيقسم الاكل لمسموح وممنوع. في اجزاء مهمه انه منعها، احنا بالعاده كنا بنحكي عنها بعلم التغذيه انه هي اساسيه زي البيض والدجاج والخضار، هاي اكثر شغلات. بالمقابل في عنا شويه مسموحات كانت ملفتة للنظر انه هي بالوضع الطبيعي ممنوعات، زي مثلا الاغذيه المصنعه جدا والغنيه جدا بالسكر المضاف زي مثلا النوتيلا والمربى.
1: نعم، يمكن هاي الجزئيه هي اللي عملت ترند للموضوع بالفترة الأخيرة.
0: بالضبط. هلا ليش صار هذا الترند؟ لأنه احنا قسمنا الأكل بشكل عام زي ما قلت قبل شوي. فأول شغلة صارت مع الناس إنه الناس اللي بلشت بدها تجرب هذا النظام، الخضرة صارت ممنوعة بهذا النظام، الخضار بمختلف أنواعها. تمام. هلا الخضرة للناس اللي ما بتعرف، الخضار أصلا تحتوي على الألياف، وهي وظيفتها الأساسية في الجسم إنه لها كثير فوائد. يعني هلا رح أحكي بفوائد الألياف الغذائية، ولكن الناس اللي عندها قولون عصبي أو متلازمة اضطراب القولون العصبي لما بياكلوا الخضرة ممكن يزيد وضعهم سوء. ففعليا الناس اللي عم بتعاني من مشكلة القولون العصبي راحت طبقت نظام الطيبات، اتخلصت من التهيج اللي بصير في القولون العصبي. فصار شو زي كأنه صار زي كأنه السحر تاع الناس اللي عندها القولون العصبي. فهي شغلة أساسية صارت عند هدول الناس إنه إحنا خففنا الخضار. هلأ رح نحكي عن الجوانب السلبية لهذا الموضوع، ولكن المهم اللي التحسن تاعهم في الوقت القصير، وهذا نحط تحتها خطين، الوقت القصير اللي هو التحسن الملحوظ اللي الناس اللي عندهم القولون العصبي، هاي الفئة الأولى. الفئة الثانية الناس المدمنة حلويات فعلياً ما صدقت، زي كأنه كان هذا الإشارة اللي هي بدها إنه حدا بس يقول لهم كلوا حلويات أو كلوا سكريات إجمالاً. يعني إحنا كلنا أو النسبة الكبيرة مننا واللي شوي عندها ثقافة تغذوية بدها واحد بس يقولها روحي كلي نوتيلا أو روحي مثلاً خذي المربى أو السكريات، يعني زي كأنه هذا بس بستنى في حدا يعطيهم الضوء الأخضر. فمن ناحية نفسية لعب على هذا الإطار، يعني إنه أوكي أنا بقدر آكل النوتيلا والحلويات هاي مثلا او الاجبان الصفراء يعني.
1: نعم.
0: كمان في سبب ثالث خلى ينتشر اكثر، اللي هي اجمالا الظروف المحيطه بطريقه انتشاره، ما بين الظروف الغامضه، ما بين نظريه المؤامره اللي الناس صارت تحكي بهذا الموضوع. فكل من الاسباب ادت لانه يصير ترند وتخلي الناس صار يعني تفكر فيه. الأول صار صراحة بدنا نكون مفكرين بشغلة. نعم. والناس اللي عم تسمعنا ضروري جدا تحطها حلقة بدانها قبل ما أحكي عن إيجابيات وسلبيات وتفريد ومش تفريد. التغذية هي علم، هي علم عن جد قائم بحد ذاته، مش لأنه أنا جربت تجربة شخصية بقدر أعممها. لا، إحنا عندنا دراسات وما بتنعمل دراسة واحدة، لا، دراسات بتنعمل لممكن عشرات السنين لحتى أنا أقدر أطلع بنتيجة واحدة وبعدين أقدر أعممها. يعني إنه إحنا فعلياً التغذية علم قائم بحد ذاته. وكثير مرات يعني إحنا ليش أخصائيين تغذية؟ لأنه إحنا التغذية بتلعب أدوار جداً مهمة. أول شيء عندنا في الدور الوقائي، يعني إحنا ليش بنعمل مثلاً لقاءات على الإذاعة؟ من باب التوعية. التوعية شو دورها؟ شو دورها الأساسي؟ إنه إحنا بدنا نحمي المجتمع كمجتمع بمختلف أطيافه، بمختلف فئاته، إنه يصير في عنا مشاكل مرتبطة بالتغذية. مش عنا من الأمراض اللي ممكن تكون مرتبطة بالتغذية. نحافظ على صحة الفرد والمجتمع بشكل عام. الشغلة الثالثة اللي هي مهمة أساسية في موضوع التغذية، تغذية علاج. كثير من الأمراض المختلفة العلاج تاعها يعتمد اعتماد كامل وكلي على التغذية. فإحنا بهذا الإطار فعليا بنيجي بنشكي إن التغذية اللي هي القائمة على العلم، القائمة على هالدور الكتير كبير اللي مسموح يشكي فيه والمسموح يفتي فيه هو الأخصائي المزاول والمرخص.
1: نعم.
0: مش زي اللي عم بيصير بالوقت الحالي اللي هو الترند اللي عم تطلع، وللأسف السوشيال ميديا خربت شوي على موضوع التغذية. يعني أنا دايما بحكي هاي لمراجعيني بالعيادة، سكرك عالي

0: ما بروحش على ميكانيكي مثلا انه علشان اضبط السكر. وبنفس الاطار هذا الموضوع بدنا ننتبه له، اللي بده يقول لك شو بدك تاكل وكيف بدك تاكل وقديش مناسب لك هذا الاكل، بده اخصائي حدا يفهم فيها وتجربه فرديه. اللي بيضبط لرشا مش شرط يضبط لساره، واللي بيضبط لساره مش شرط يضبط لسين من الناس. فالشخص لما بده ياخذ اي معلومه مسؤول يعرف ياخذها من اي شخص.
1: نعم. هل يعد نظام الطيبات نظاما غذائيا متكاملا ام انه يعتمد على مبادئ معينه في اختيار الطعام؟
0: تمام. هلا فعليا انه الفكره الاساسيه بتاعت اي نظام غذائي، احنا مجموعات غذائيه مقسم، نظامنا الغذائي مقسم لمجموعات. في عنا خضار وفواكه، في عنا الكربوهيدرات والنشويات، في عنا البروتين، في عنا الحليب ومشتقاته، وفي عنا الدهون الصحيه. اذا صار في عنا اي مشكله او لغي لاي مجموعه غذائيه رح يصير في عنا سوء التغذيه. ومشاكل التغذيه ما بتبينش بالوقت الراهن، يعني مش لانه انا اليوم ما اكلتش مثلا ما شربتش حليب رح يصير عندي مثلا نقص كالسيوم وهشاشه عظام. مشاكل التغذيه تراكميه، عشان هيك بدنا ننتبه كيف بدنا نطبق الحكي. هلا نظام الطيبات رح اعلق بجزئية حابب أحكي عنه. لما إجا وحكالنا منعنا البيض والجاج بحجة إنه هو مهرمن، هلأ فعلياً إحنا عشان نكون فادقين ومسكين العصاية بطريقة صحيحة، والتغذية هي علم محدث باستمرار. الهرمونات عشان إحنا نكون عارفين، الهرمونات ما يعني بوضعنا بوضعنا إحنا عايشينه، بيجيبوش الدجاجة وبيحطوا لها الهرمون كل دجاجة لأنها مش رح توفي معها فعليا. فشو راحوا مربي الدواجن والمسؤولين عن هذا الموضوع، راحوا حطوا بالأعلاف تاعت الدجاج مغذيات فيتامينز معادن على أساس إنها تصير لاحمة أكتر. تمام. بس نعم. أنا التغذية السليمة شو بتقولي؟ فمن هون من هذا المبدأ إنه حكى إن نمنع البيض والدجاج، الحجة إنه رح يصير نتيجة وجود هاي الأشياء رح يصير في عنا أوميجا 6 أكثر بالدجاج على يعني علميا. هون أنا بحكي الأوميجا 6 مع الوقت تراكمها رح يسبب عنا زيادة في الالتهاب. ولكن إحنا ما اخترناش الغزلة بهذا الموضوع، إحنا التغذية السليمة شو بتقولنا؟ بتقولنا أنا ما بجيش أنا أحكي لك أخصائي تغذية فاهم صح أكل دجاج كل يوم، ولا تأكل بيض مثلا بكميات كتير كبيرة كل يوم. أنا بتغذية سليمة بجي بقول لك مثلا إحنا دايما بنقسم أسبوعنا، إذا أكل الدجاج مرة مرتين بالأسبوع وأقسم باقي الأيام، السمك نأكله مرة مرتين بالأسبوع، البقوليات مرة مرتين بالأسبوع، اللحم الحمرة مرة مرتين بالأسبوع. فهون أنا فعليا باجي بحكي إنه حتى لو في أشياء ممكن إنها تضر، زي موضوع مثلا الإضافات اللي ممكن تنضاف على الدجاج أو على أكل الدجاج واللي ممكن تسبب لي مشكلة، طريقتي اللي بالأكل اللي بدعمها نظامي التغذوي السليم مش بتقلل هاي التراكمات. وأنا حكيت من الأول مشاكل التغذية تراكمات ما بتطلع بيوم واحد.
1: يعني ممكن الحديث بأنه نظام الطيبات نظام غير غذائي متكامل
0: غير لأنه ليش؟ لأنه مثلا بنعني هالمجموعات أساسية. أنا لما باجي بحكي عن منع البيض، البيض بروتين، بحكي عن فيتامين د، بحكي عن كولين مهم جدا للدماغ. طيب الفائدة أساسية. لازم يعني ما بضبط إنه أنا أمنعها. هلا إذا أنا بدي أدور على العضوي، هاي أنت مسؤوليتك كمواطن.
1: نعم. يعني أبرز الأطعمة التي يشجعها هذا النظام أو يشجع هذا النظام تناولها، والأطعمة التي يحد منها الدجاج والبيض.
0: دجاج وبيض والخضار. هلأ أنا شخصيا كرشا أنا عندي مشكلة بمنع الخضار. الخضار غنية جدا بالألياف، غنية جدا بالمواد المضادة للأكسدة، غنية جدا بالفيتامينز والمعادن، واللي ما في أي أكلة تانية بتغطيها. يعني أنا لما باجي بحكي عن الحماية من أمراض السرطان، لما باجي بحكي مثلا عن مواد بتقوي الجهاز المناعي اللي هي بين قوسين المواد المضادة للأكسدة، المواد المضادة للأكسدة لما بنيجي بنحكي عنها بعلم التغذية أغلب مصادرها هي موجودة بالخضار والفواكه. فأنا إذا بدي أجي أمنع الخضرة والفواكه، أوكي على الأشخاص المصابين بالقولون العصبي رح يتحسنوا على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد شو رح يصير؟ يعني هاي معروفة، على المدى البعيد رح يصير في عندي نقص واضح بالفيتامينز تمام الضرورية مثلا للبشرة، اللي بدها تقوي المناعة. يعني مثلا انه انا اذا ما اخذتش الفرادون الانتوسيانين او ما اخذتش مثلا الكولين او ما اللايكوبين سوري او ما اخذتش مثلا الفيتامين مثلا من شكله النباتي، هذا كله رح ينعكس على مشاكل بالمستقبل بدها تصير على اعضاء حيوية بالجسم. غير هيك الالياف الاساسية لتقليل مستويات السكر والكوليسترول والدهون بالجسم الانسان. نعم. يعني أنا عدلت قولون ولكن زاد في عندي نسبة احتمالية الخطر للإصابة بأمراض مزمنة. صح أنت القولون ارتاحنا إلى حد ما بالوقت الراهن، ولكن على المدى البعيد رح يصير في عنا مضاعفات أكيد بسبب قلة تناول الخضار والفواكه. يعني أحكي لك شغلة سارة،
1: نعم.
0: حتى مع قلبة الهرم الغذائي اللي صارت مع بداية 2026 ما حدا طب بالخضرة والفواكه، طبوا بالبروتين، طبوا بالكربوهيدرات، اوكي ما يعني انه صار في عليها، بس بالخضرة والفواكه ما بنقدرش نحكي عنها لانها مجموعة اساسية يعني فعليا. المي، المي انه كان من بعض الملاحظات انه نشرب لما نعطش او مش ضروري انه احنا ناخد كميات مي يعني كيف ما بنحكي دائما انه احنا لازم المي نشربها
1: في نظام الطيبات. موضوع المي كمان نحكى فيه،
0: انه مش لازم نشرب الا عند الاحساس بالعطش مثلا. هلا مين الناس اللي انبسطوا؟ الناس اللي بتحبش تشرب مي، تمام، زي كانه كل واحد بده يصير ينقي النقطه اللي عجبته عشان يطبق مثلا،
1: يعني صفت انطباعات شخصيه
0: بالضبط. وفعليا يعني انه حتى اذا احنا لما بنيجي بندقق بطريقه الحكي ما في اي دليل علمي.
1: يعني ممكن هذا سؤالي اللي كنت بدي أطرحه، يعني هل توجد دراسات أو أسس علمية تدعم هذا النظام، نظام الطيبات؟
0: للوقت الراهن لا يوجد يعني أي دليل علمي، بالعكس تماما، يعني ما في عندي أي دليل علمي لا يستند إلى الأدلة العلمية. هلأ ما بعرف، يعني العلم دائما متطور ودائما متقدم، ولكن إنه لحد الآن ما في عندنا أي دليل علمي. ودائما أنا بحكي التغذية السليمة هي اللي بتضبط مع نمطك، مع صحتك، مع وضعك. دائما التفرد في الحمية هو الأساس في موضوع التغذية إجمالا. يعني فعلا بدنا نشرب مي، بدنا ناكل خضار، أوكي. الناس مثلا بدها تروح على اتجاهات ثانية، بدها توجد البديل الصح لحتى إنه إحنا ننتبه للنقاط. في كمان ملاحظة إنه إحنا بنروح مثلا في نظام الطيبات بيروحوا كمشجعين على الأغذية المصنعة، والمصنعة جدا، يعني نعم. زي النوتيلا والأجبان الفطرة، طب ما هي مصنعة جدا، ما إحنا بدنا نكون مسكين العصاي صح. يعني إحنا يا بدنا نروح على الأكلات الطبيعية اللي هي اللي خلت أجدادنا عايشة صح، واللي هي أصلا التغذية السليمة اللي بتحكي عنها صح، بس ما بنروح على الأكل المصنع، وأصلا شعراتنا كلها نروح نرجع للأكل الطبيعي.
1: يعني نظام الطيبات ملوش علاقة بالطيبات،
0: يعني بدنا نكون يعني
1: طيب خليني أسأل في هذا السؤال، طيب خليني أسأل في هاي الجزئية رشا، من خلال متابعتك كأخصائية، أبرز الفوائد التي يتحدث عنها الأشخاص الذين يتبعون نظام الطيبات؟ هناك أشخاص يعتبر بأن هذا النظام هو نظام غذائي يعني صحيح متكامل له إيجابيات، كيف منرد على هالأشخاص اللي جربوا هالنظام وبقولوا إنه هالنظام مفيد للجسم؟
0: تمام. أول ملاحظة اللي هي أنا فعليا بلشت الحلقة فيها المدافعين، والمدافعين يعني بشراسة عن هذا الموضوع، اللي هم الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقولون العصبي. بس أصلا بدنا نكون واعيين لشغلة كتير مهمة، هذا النظام نفسه الإشي من أساسه إحنا بالتغذية السليمة بنحكي، بس بنحكي بطريقة صح، فلما بدنا نيجي نطبقه بدنا ناخد الإشي المناسب للعلم شو بيحكي وللدين شو بيحكي. يعني أنا القولون أوكي رح يتحسن، أنا حكيت من الأول القولون والنفخة اللي بيحسوها الناس من مشاكل القولون أوكي رح يتحسنوا، بس أنا على المدى البعيد أوكي هذا الشهر والشهر الثاني، يعني فعليا قديش الموضوع إله ماكد صدى؟ شهرين ثلاث بالكتير. طيب أنا مثلا بعد سنة شو بده يصير معي؟ هذه الفكرة اللي أنا بتساءل. أنا هلأ القولون ارتاح معي ما صار في عندي نفخ، بس مثلا أنا مش عم باخد خضرة وفواكه، مناعتي، بشرتي، مثلا
1: يعني هل هناك مخاطر أو سلبيات محتملة عند اتباع هذا النظام دون إشراف أكيد. مختص؟ هل يناسب أكيد. هذا النظام جميع الفئات العمرية لا. أم أنه هناك فئات تحتاج إلى الحذر عند تطبيقه؟
0: أكيد أكيد لا، يعني ما بضبط التعميم نهائيا، ويعني ما بضبط انه يكون في عنا للكل، يعني في عنا فئات مخصص لازم نكون جدا حذرين في التعامل معها من ناحية موضوع التغذية. وانا قلت في البداية التغذية في بعض الاحيان تكون هي العلاج، فبدون ينتبهوا على هاي النقطة. البيض يعني صراحة مرتبط بالكولين، والكولين القدرات العقلية، فهذا كمان ممكن يأثر عنا بشكل أو بآخر. يعني إنه بيقولكم روحوا خدوا العضوي، ممكن ناخد يعني إذا في المقدور، ما في عنا مشكلة يعني بناسه، حتى لو بدنا ناخد العادي ناخده بس مش كل يوم مثلا، أو مثلا مش زي ما الناس، يعني الناس بحسها بتروح على الإكستريم، يا بتاخدش بالمرة وبتمنع بالمرة، يا بتروح على اللي تاخد بزيادة. يعني لما يجيني واحد بياكل مثلا 3 بيضات وبياكل صدر دجاج الظهر وصدر دجاج المغرب مثلا، خصوصا بفئة الرياضيين هون بنحكي، ففعليا احنا دائما بنحكي كله واشرب ونصف، والاعتدال في الكميات هو الاساس اذا بدي اجي اكون ماسك العصاي بالنص يعني الى حد ما.
1: نعم.
0: ففعليا انه ما بضبط انا امنع اي مجموعه غذائيه اساسيه من المجموعات اللي انذكرت، ما بضبط انا اعمم تجارب لا تستند إلى الأدلة العلمية والدراسات العلمية المثبتة. هاي النقطة كثير مهم ننتبهنا إليها. المي لازم نشرب مي خصوصا بالصيف، يعني ما نستنى إنه نعطش، ما نستنى إنه يصير حصوات، ما نستنى إنه يصير مشاكل مرتبطة. والأدوية كان في تعقيد على موضوع الأدوية فعليا، لأنه نظام الطيبات يدعو إنه نوقف الأدوية أو مجموعة من الأدوية عشان أكون يعني دقيقة، بس مثلا أنا من مجال تخصصي، أنا متخصصة في تغذية السكري، مرضى السكري، يعني إحنا ما صدقنا ونلاقي علاج للسكري النوع الأول على وجه التحديد، يعني الأنسولين، ما بنقدرش يعني إنه إحنا نيجي نحكي لمريض سكري من النوع الأول أوقف أنسولين، ما هو
1: يعني بنظام الطيبات موجود حتى كمان موضوع جزئية الأدوية.
0: الأدوية صحيح، هل أوكي ممكن تضبط في بعض الحالات، يعني مثلا سكري النوع الثاني في بداية المرض، ما أصلا إحنا إذا رحنا على الدكتور أول كلمة بيقولنا إياها، يعني إذا الوضع لسه على الحفة نتحمس نتحرك شوي قبل ما أعطي الدواء، طيب بالحمية الصح، بس ما بضبط إنه أنا أروح أحكي عن أمراض بحد ذاتها وأمنع الدواء بدون استشارة طبية. أوكي ممكن إنه يصير في عنا خطوات معينة من هون لسنين، من هون لأيام، من هون لأشهر، يصير في عنا يمكن نلاقي حلقات معينة، ولكن إنه قطعة الأدوية بدون استشارة طبية خصوصا مرضى السكري، يعني من ناحية إنه أنا متخصصة لا ما بضبطش.
1: نعم. كيف يمكن للشخص التأكد من حصوله على جميع العناصر الغذائية اللازمة أثناء اتباع نظام الطيبات؟
0: تمام، هلا احنا مش رح نحكي عن نظام الطيبات لانه مش رح يحصل على كل احتياجنا، يعني هاي احنا نكون
1: لانه هو نظام غذائي غير متكامل اصلا، ما احنا حكينا انه نظام غير متكامل
0: بالضبط. يعني انا لما باجي احكي عن النظام التغذوي السليم اللي فيه خضار، فيه بروتين، فيه كربوهيدرات، فيه دهون صحيه، فيه حليب ومشتقاته، على أساس أخذ على التغذية السليمة اللي هي هاي أصلاً التوصيات اللي بتحكي بعلم التغذية واللي انعملت بناء على دراسات يعني من مئات السنين، مش من سنين جديدة، مش أغطيها كلها وأوجد بدائلها لأنه فيها منع لهاي المجموعات. يعني الحليب ممنوع، يعني الخضار ممنوع، يعني البيض ممنوع بشكل عام، إلا إذا أوجدوا كيف حكيت قبل شوي، يعني حسب ما هم بيحكوا إنه عادي يجيب الدجاج العضوي، يجيب البيض العضوي، يعني اللي مش مربى على بإضافات يعني. فأنا مثلا الخضار ما عنديش بديل يعني كفيتامين.
1: نعم يعني سريعا رشا سريعا لضيق الوقت، النصائح التي تقدمينها للأشخاص الذين يفكرون بتجربة هذا النظام لأول مرة، نظام الطيبات، وما الرسالة التي تودين توجيهها للمستمعين حول التعامل مع الأنظمة الغذائية والترندات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تفضلي.
0: صراحة مشكلتنا بالتغذية إنه أي حدا بناء على تجربة شخصية بيطلع بيشكي بالتغذية زي كأنه أخصائي، وهون دور الناس اللي عم تسمعنا إنها تعرف منين تأخذ أي معلومة تغذوية. التغذية مش بس رجيم وأنا بدي أخفف وزن، لا، التغذية هي زي ما قلت علم قائم بحد ذاته للوقاية وللعلاج. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها، إذا بدكم يعني في ناس عندها الفضول عالي وفي ناس يعني ممكن تقتنع بطرق أو بأخرى في أي نظام ترند، أول إشي التغذية مش ترند، هي التغذية أساس، هي الأساس اللي بدك تمشي عليه هلا ولا قدام. طيب فإذا أي نظام غذائي بيحذف مجموعات معناته في خلل، أنا بقدرش أسميه نظام حياة. إحنا لما بنيجي نحكي عن النظام الحياة اللي هو بتقدر تيجي عليه هلا وكمان شهر وكمان شهرين، فانتبهوا من مين تأخذوا المعلومة وكيف بدكم تطبقوها. حتى لو بدكم تطبقوا أشياء جديدة خلوها تكون تحت إشراف لتوصلوا أنتوا والأخصائي لنقطة مناسبة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أخصائيات التغذية رشا شواورة، يسعد صباحك، تحياتي، شكرا جزيلا.
0: العفو.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. مكملين معكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. طب خليني سريعا أصب على كل اللي تواصلوا معنا عبر واتساب، بعرف اتأخرت عليكم، دايما بالساعة الأولى بفتح الرسائل بس مش مشكلة اليوم، مشوا لي إياها جماعة الواتساب، مشوا لي إياها اليوم. صباح الخير، نبلش في رسالة ندى الشمالي، أحلى صباح لعيونكم، في مثل بيحكي ربنا بيكسر جمل عشان يعشي واوي، وهيك صار بالجاج، الناس بطلت تقدر تشتري الجاج وربنا بعت نظام الطيبات عشان الناس الفقيرة توكل. يسعد صباحك يا ندى. حكينا في موضوع الطيبات، والله النظام ما لوش علاقة في الطيبات، يعني سمعنا الأخصائية شو علقت على موضوع نظام الطيبات، إذا كان مفيد فهو مفيد لجماعة اللي عندهم القولون العصبي، وحتى مفيد لفترة معينة، مع الأيام والمدة الطويلة رح يأثر بشكل سلبي. يعني شو مستنين من نظام مانع البيض ومانع الجاج ومانع الخضار، مانع أغذية أساسية، وكمان داخل في موضوع الأدوية إنه يحد كمان من الأدوية، موضوع المي كمان ما تشرب مي إلا إذا اعتشت. شو هالنظام هذا ملوش علاقة في الطيبات، أهم إشي داعم النوتيلا هذا المهم. طيب خلينا نروح كمان لرسالة صديقة هالبرنامج علا خلاوي. علا يسعد صباحك، أقرأ الرسالة. رغم هشاشتنا أحيانا لا يحق لنا أن نميل، لأن هناك من يتكئ علينا وبحاجة لنا. يسعد صباحك صديقتنا، وأحلى صباح نحبة كمان، يسعد صباحك، أهلا ومرحبا يا علا خلاوي. أروح لرسالة أم علاء، يسعد صباحك، صباح الورد يا أم علاء. كمان نروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر، يسعد الله يسعد الصباح، أحلى صوت في بيت لحم صوتك سارة، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا، تحياتي لإلك. نروح كمان لأم محمد فروخ من طقوع، يسعد هالصباح. ونروح كمان لرسالة أخونا أبو حمزة. هلا صباح الخير يا أحلى مذيعة، صباح الخير يا بيت لحم 2000، صباح الخير لإلك وللأخ صالح وللجميع، يسعد هالصباح أخونا أبو حمزة. كمان نروح على البث المباشر، مريم مريم يسعد صباحك، وسام بشير صباح الخير، عاصم أهلا ومرحبا، صديقة البرنامج ربا يسعد صباحك يا ربا، وألف مبروك نجاح عمر وربنا يخلي لك إياه يا رب. صديق البرنامج أيضا فادي علي صباح الخير. ربا معلقة على نظام الطيبات، نظام غير متكامل، لأنه البيض غني بالبروتين وهو ضروري للجسم، والخضروات والفواكه أساسية فيها بناء الجسم والبشرة. أنا عن نفسي غير مقتنعة بنظام الطيبات بتاتا، هاي الأغنية الأغذية جميعها أساسية لا يجب الامتناع عنها، والماء ضروري للجسم أهم عنصر، تحياتي لإلك، شكرا على المشاركة يا ربا.

0: استمعينا إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في سلفيت وطول كرم وطوباس، تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد. أقرت جهتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في طوباس تم ضبط مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المستلزمات. أقرت جهة الاختصاص بالتحديد وزارة الصحة إتلاف هذه المستلزمات بالكامل وذلك حسب الأصول. أيضا في طوباس تم ضبط مشروبات طاقة لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية غير معربة، تم التحفظ على هذه المشروبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. أيضا في أريحة تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين، تم التحفظ عليها وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الزراعة في جنين تم ضبط تمور مجهولة المصدر باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه التمور بالكامل وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بناء على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك. Okay.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك زميلة سارة، صباح كل العاملين عندك، صباح كل المستمعين، صباح خير فلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قبل ما نروح لبرنامج توزيع المياه عوني، بدي أسألك، سمعت عن نظام الطيبات؟
1: نظام الطيبات يعني سمعت وشهدت يعني بعض الأحداث اللي صارت يعني خصوصا في الوطن العربي، الواضح من الموضوع هنا، وأنه البيض نزل وأنه الجاج وفي اعتكاف عن قضايا معينة، يعني استمعت.
0: يعني قبل شوي لسه كنا منناقش في الموضوع مع أخصائية تغذية، مفاد الحكي أنه هذا النظام نظام يعني غذاء غير متكامل، نظام بيمنع البيض والجاج والمي كمان والأدوية للأشخاص اللي بيأخذوا أدوية والخضروات وإلى آخره. بالضبط، يعني ملوش علاقة في الطيبات أبداً.
1: يعني هو موضوع واضح انه هو موضوع قديم جدا يعني، والحديث انه هو مش نظام يعني، هو كان هذا يعني اتوقع انا لا يعني بشكل شيء، بس انه هذا كان زمان يعني يستعملوه في الطب العربي في قضايا معينه، خصوصا لما حدا يكون عنده طب قبل ما يتقدم الطب، يعني انه ياكل خلينا نقول من البيت، خلينا نقول ياكل التطلي او ياكل الاشياء الهاي ويخفف شوي مية ويخفف زيت، وكان اللحمة على اعتبار انه اللحمة هي اساس يعني كان. فهو يعني شيء قديم كان وكان يتحدث عنه، لكن الواضح انه اللي صار اخر فترة انه بعد ما تم وفاة هذا الدكتور اللي تحدث عن هذا الموضوع صار في قضايا فتاوات وصار في حديث، ويعني
0: عوني ملوش علاقة في نظام الطيبات.
1: لا لا، هو زي لا تقرب الصلاة، بس لازم الواحد يكمله كمان. هو كل إشي في العالم هو حسب الجسم،
0: صح،
1: حسب جسم الإنسان، وهيك يعني في نظام معين أنت لما بتعمل، في ناس تعمل رجيم بسموه، وإحنا بنعرف عن هذا الموضوع، ممكن مع حدا بضبط يعني طوال هذا النظام وبنجح وكل لك هاي نزل وزنه، وفي ناس لا ما بتنزل، في جسم له خف بالإفرازات، في جسم له خف في ناس ما بتكلش، إذا زعلت بتنصح. يعني معروف في قضايا كثيرة، يعني نوعية السكر في الإنسان كمان مختلفة، يعني أنا بعرف في ناس أنا بعرف في ناس مشوا شوي على هذا بطلوا، يعني استغفر الله هلا تعبوا بطلوا يشوفوا، هلا في ناس نفسية بقول لك هاي زبط معي، مو ليش نفسي.
0: مش دائما بتحكي لنا الصحة الصحة للجميع وفيش بعد الصحة؟
1: إن شاء الله صحة للجميع يا رب.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ كالمعتاد في منطقة بيت جالة، مستشفى الحسين ضمن برنامجنا، القاعة وأبو عبيد، الثقاف وإسكنات أبو صباح وإسكنات تومة. إسكنات تومة حتكون هي الوحيدة مساء.
0: نعم.
1: نبقى أيضا في بيت جالة، دخلت جراد وطلعت دعمس. بيت سحور هناك توقف زي ما حكينا في المصدر، التوقف عشان نكون واضحين، في بيت سحور بيتم التوقف دائما مساء صباحا من الساعة 7 لحتى يعني مساء، وبعطونا المية حقيقة من الساعة خلينا نقول مرة 8-9 بالليل للصبح وبتوقف. فهاي عشان هيك بيت سحور رح تتأثر في هذا الموضوع، هنا في اتصالات في هذا الموضوع لنشوف وين ممكن نوقف. حقيقة في عندنا مشكلة كبيرة، كان في لقاءات امبارح مع عضوة المحافظ للاطلاع على هذا الوضع، وعم هلا نتصل احنا كمان مع سلطة المياه الفلسطينية ومع مياه القصة الغربية لنشوف احنا وين رايحين، خصوصا في عش غراب. نبقى في بيت لحم مستشفى الفرنسي وسيلة ضمن البرنامج، أيضا أن إرطاس ضمن برنامجنا الدهيشة منطقة الجامع، والثلاث مناطق الموجودة على خط الضخ الرئيسي اتجاه بيت هور بيت وسط كان مهندسي العوين في بيت لحم الكبة الفرنسية قديمة حديقة البلدية وأن الولدة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي ويسعد هالصباح. شكرا لك لكل العاملين في سلطة المياه. شكرا عوني.

أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. سامي يسعد هالصباح، أهلا ومرحبا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: طيب اتواصل معنا اخونا ابو غالب، اكد بانه موضوع جمع النفايات في قريه ارطاس تم الحمد لله بجهود المجلس القروي في قرية ارطاس. أبو غالب امبارح كنا نحكي في موضوع جمع النفايات اللي متكتسه من تقريبا أسبوع بفضل جهود المجلس القروي في ارطاس. امبارح تحدثنا مع الأخ جميل ربايعة اللي أكد بأنه رح يتم جمع النفايات باستخدام سيارات أو سيارة الخضر. الحمد لله تم حل الإشكالية وجمع جميع النفايات في قرية إرطاس. فتحياتنا لكل اللي عملوا على حل هالمشكلة، وتحياتي للجميع. إلى أسعار صرف العملات مقابل شيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما الصباحي. يسعد صباحك يا ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا بك دائما يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.96، أما سعر البيع فيصرف ب 2.99. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.16، أما سعر البيع فيصرف ب 4.23. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.41، أما سعر البيع فيصرف ب 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4175 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.48، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا جزيلا.
1: أشكرك، إلى اللقاء،
0: باي باي. لا بدك إياني أختم بدون ما أعلق على الموضوع؟ شو هو؟ بعرف انه انت بكرة معطل وانا مداومة، بعرف. يلا مش مشكلة، رح نشتاق لك صالح بكرة. شو هالمجاكرة هالمكايدة؟ شطرين تقولوا بس النسوان عندهم مجاكرة ومكايدة، اما انتوا الرجال بتكايدوش. لا والله ما هينا شايفين، رح نشتاق لك على كل. نلتقي بك صالح في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. اضحك اضحك، مبسوط. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. وأنا صار لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي. في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير، وإلى اللقاء.
2: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
3: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
2: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أرض

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال والمستوطنين خلال التصدي لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. في سياق آخر، شرعت آليات الاحتلال بهدم منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم، كما اعتقلت مواطنين من بينهما امرأة من بلدتي بيت إيبا وبرقة شمال غرب نابلس. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا واعتدت على آخرين خلال اقتحام قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله. هذا وهاجم مستوطنون الليلة الماضية مركبات المواطنين بالحجارة عند دوار بلدة تقوع الغربي جنوب شرق بيت لحم، كما أغلقوا الشارع الرئيسي. أعلنت نقابة الأطباء تعليق قرار وقف العمل الذي كانت قد أعلنته سابقا والعودة إلى العمل وفق نظام التقليص المعتمد من قبل الحكومة، وذلك بعد جولة من الحوارات المطولة مع الجهات الحكومية. وأكدت النقابة أن هذا القرار يأتي حرصا على تعزيز صمود المواطنين وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشددة في الوقت ذاته على تمسكها بحقوق الأطباء ومطالب بهم العادلة. وقالت النقابة إن العودة إلى العمل لا تعني التراجع عن المطالب المهنية والحقوقية للأطباء، وإنما تهدف إلى إتاحة الفرصة لاستكمال تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الحكومة خلال جلسات الحوار الأخيرة. قالت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل المنعقدة في مدينة العالمين المصرية إن حركة حماس ستعرض خلال الساعات المقبلة صيغة نهائية المشتركة لخريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة، ستعرضها على مؤسساتها القيادية تمهيدا لتقديم ردها النهائي. وبحسب ما أفادت مصادر مشاركة في الاجتماعات، فإن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا إلى توافق بشأن معظم بنود خريطة الطريق بعد إدخال تعديلات وصفت بالجوهرية على البنود 14، فيما بقيت مسألة السلاح البند الوحيد الذي لم تحسمه حماس بعد بشكل نهائي. ووفقا للصيغة التي جرى التوافق عليها، فإن التعامل مع ملف السلاح يرتبط باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاتها كافة، إلى جانب بدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية وانتشار قوة الاستقرار الدولية بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي متدرج من المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في قطاع غزة. كما تنص صيغة المقترحات على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية العسكرية بصورة تدريجية وعلى مراحل ووفق جدول زمني متفق عليه، على أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية إدارة العملية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية وبدعم من لجنة التحقق من التنفيذ، على أن لن تسلم أي أسلحة لإسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية. شنت الولايات المتحدة خلال ساعات الليل الماضية سلسلة ضربات على أهداف إيرانية قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية أباتشي للجيش الأمريكي. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية. وقال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد أمريكية من بينها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن، ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا العدوان سيقابل بردود أكثر قسوة. وأضاف الحرس الثوري أنه دمر 21 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، فيما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، وأسفر بحسب الرواية الإيرانية عن تدمير 4 أهداف من بينها حظائر لطائرات F-35. في المقابل، نفى مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشال تايمز صباح اليوم الادعاءات والتصريحات الإيرانية عن تعرض القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن للهجوم. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل اليوم في القدس المحتلة إلى 29 درجة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000. الأغنية في بيت لحم.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو بدنا نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاد الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: عشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا بين بلدتي بير نبالة وبيت حنينة شمال غرب القدس المحتلة، كما هدمت آليات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. إلى ذلك أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال والمستوطنين خلال التصدي لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. هذا ونصب مستوطنون اليوم بيوتا متنقلة في أراضي قرية جورت الشمعة جنوب بيت لحم. وقال رئيس مجلس قروي جورت الشمعة علي سليم بأن مستوطنين نصبوا أكثر من 10 بيوت متنقلة على أراضي منطقة وادي الهندي غرب القرية قرب جدار الفصل العنصري، وتقدر مساحتها بحوالي 30 دنما مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون تعود لمواطنين من عائلات في القرية، لافتا إلى أنه تم تجريفها قبل حوالي 3 شهور. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 مواطنين من قرية حسان غرب بيت لحم، كما اعتقلت شابا ومواطنة من بلدتي بيت إيبا وبرقة شمال غرب مدينة نابلس، فيما جرى اعتقال مواطن والاعتداء على آخرين خلال اقتحام قرية راس كركر غرب رام الله. أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور مجدي برهم أو أمجد برهم جاهزية الوزارة الكاملة لعقد امتحان الثانوية العامة إلكترونيا، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال بعد نجاحها في تنظيم الامتحان إلكترونيا خلال 6 دورات سابقة في ظروف استثنائية بقطاع غزة. وأوضح برهم أن الوزارة ستعقد امتحان مبحث التربية الإسلامية لجميع الفروع إلكترونيا يوم 4 من تموز يوليو المقبل، مبينا أن الامتحان سيكون وفق نظام الاختيار من متعدد، وأن لجنة الامتحانات راعت تحديد الوقت المناسب والكافي للإجابة عن جميع الأسئلة. وأضاف أن تقديم الامتحان إلكترونيا سيكون سهلا وسلسا للطلبة، مؤكدا أن الوزارة أعدت خططا وسيناريوهات متعددة للتعامل مع أي طارئ محتمل، بما يشمل توفير عدة نسخ إلكترونية للامتحان إلى جانب نسخة ورقية احتياطية لضمان سير العملية الامتحانية دون عوائق. أعلنت نقابة الأطباء تعليق قرار وقف العمل الذي كانت أعلنته سابقا والعودة إلى العمل وفق نظام التقليص المعتمد من قبل الحكومة، وذلك بعد جولة من الحوارات المطولة مع الجهات الحكومية. وأكدت النقابة أن هذا القرار يأتي حرصا على تعزيز صمود المواطنين وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشددة في الوقت ذاته على تمسكها بحقوق الأطباء ومطالبهم العادلة. وشددت النقابة على أن العودة إلى العمل لا تعني التراجع عن المطالب المهنية والحقوقية للأطباء، وإنما تهدف إلى إتاحة الفرصة لاستكمال تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الحكومة في جلسات الحوار الأخيرة. قالت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل المنعقدة في مدينة العلمين المصرية إن حركة حماس ستعرض خلال الساعات المقبلة الصيغة النهائية المشتركة لخريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة على مؤسساتها القيادية، تمهيدا لتقديم ردها النهائي. وبحسب ما أفادت مصادر مشاركة في الاجتماعات، فإن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا إلى توافق بشأن معظم بنود خريطة الطريق بعد إدخال تعديلات وصفت بأنها غير جوهرية على البنود 14، فيما بقيت مسألة السلاح البند الوحيد الذي لم يحسم من قبل حماس بعد بشكل نهائي. وفقا للصيغة التي جرى التوافق عليها، فإن التعامل مع ملف السلاح يرتبط باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته كافة، إلى جانب بدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية وانتشار قوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي متدرج من المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في قطاع غزة. كما تنص الصيغة المقترحة على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية العسكرية بصورة تدريجية وعلى مراحل ووفق جدول زمني متفق عليه، على أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية إدارة العملية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، لكن لن يسلم أي سلاح لإسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية. شنت الولايات المتحدة خلال ساعات الليل الماضية سلسلة ضربات على أهداف إيرانية قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. من جانبه أعلن الحرس الثوري شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية. وقال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد أمريكية من بينها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا العدوان سيقابل بردود أكثر قسوة. وأضاف الحرس أنه دمر 21 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، فيما أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن وأسفر عن تدمير 4 أهداف بينها حظائر لطائرات F-35، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بنب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

شركه طرنان الا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفه. انضموا الان لاوفر فاتوره سمارت بلس بلس او ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في بين بلدتي بير نبالة وبيت حنينة شمال غرب القدس المحتلة، كما هدمت آليات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقدسيا بإزالة غرفة مقامة على أرضه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. هذا وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. إلى ذلك نصب مستوطنون اليوم أكثر من 10 بيوت متنقلة في أراضي قرية جورت الشمعة جنوب بيت لحم، بينما اندلعت مواجهات بين الأهالي من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة ثانية خلال التصدي لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله. استشهد مواطنون اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أيام، وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال الذي استهدف سيارة على شارع صلاح الدين قرب مدرسة المزرعة في دير البلح. كما أصيب مواطن برصاص الاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع صباح اليوم. قالت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل المنعقدة في مدينة العلمين المصرية إن حركة حماس ستعرض خلال الساعات المقبلة الصيغة النهائية المشتركة لخريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة على مؤسساتها القيادية تمهيدا لتقديم ردها النهائي. وبحسب ما أفادت مصادر مشاركة في الاجتماعات فإن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا إلى توافق بشأن معظم بنود خارطة الطريق بعد إدخال تعديلات وصفت بأنها جوهرية على البنود 14، فيما بقيت مسألة السلاح البند الوحيد الذي لم يحسم من قبل حماس بعد بشكل نهائي. ووفقا للصيغة التي جرى التوافق عليها فإن التعامل مع ملف السلاح يرتبط باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته كافة، إلى جانب بدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية وانتشار قوة الاستقرار الدولية بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي متدرج من المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في غزة. وتنص الصيغة المقترحة على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية العسكرية بصورة تدريجية وعلى مراحل وفق جدول زمني متفق عليه، على أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية إدارة العملية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية. إضافة إلى ذلك لن تسلم أي أسلحة لإسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية. ناطق باسم حماس حازم قاسم.
2: حماس تعاطت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات الاتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. نأمل أن تنتج هذه الجهود مقاربات معقولة تقبل بها كل الأطراف. نحن الآن بانتظار موقف من الطرف الآخر، بمعنى أن الكرة الآن هي في طرف الاحتلال ومجلس السلام حتى يوافق ويقتنع بالمقاربات التي يضعها أمامه الوسطاء والتي توافقوا فيها مع الفصائل الفلسطينية.
1: أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طير دبة بقضاء صور. يأتي ذلك بينما تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث استهدفت بلدات طير دبة وكفرة وبرعشيت والريحان والمجادل في قضائي صور وجزين. في المقابل أعلن حزب الله قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في أطراف بلدة يحمر شقيف بصواريخ نوعية في إطار استمرار التصعيد الميداني بين الجانبين. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نسادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم 6 منازل ومنشآت زراعية ووقف العمل والبناء في 7 أخرى في منطقة الديرات شرق يطا جنوب الخليل. هذا وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم، أجبرتهم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. وكانت قوات الاحتلال هدمت منزلا بين بلدتي بير نبالة وبيت حنينة شمال غرب القدس المحتلة، وهدمت أيضا منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر بالقدس، وأخطرت مقدسيا من سلوان بإزالة غرفة مقامة في أرضه. إلى ذلك نصب مستوطنون اليوم أكثر من 10 بيوت متنقلة في أراضي قرية جورت الشمع جنوب بيت لحم، بينما أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الأهالي من جانب وقوات الاحتلال والمستوطنين من جانب آخر خلال التصدي لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. استشهد مواطن اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أيام. وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال الذي استهدف مركبة على شارع صلاح الدين قرب مدرسة المزرعة في دير البلح. كما أصيب مواطن صباح اليوم برصاص الاحتلال غرب مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. قالت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل المنعقدة في مدينة العلمين المصرية إن حركة حماس ستعرض على مؤسساتها القيادية خلال الساعات المقبلة الصيغة النهائية المشتركة لخريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة تمهيدا لتقديم ردها النهائي. وبحسب ما أفادت مصادر مشاركة في الاجتماعات فإن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا إلى توافق بشأن معظم بنود خريطة الطريق بعد إدخال تعديلات على البنود 14، فيما بقيت مسألة السلاح البند الوحيد الذي لم يحسم من قبل حماس بعد بشكل نهائي. وفقا للصيغة التي جرى التوافق عليها فإن التعامل مع ملف السلاح يرتبط باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته كافة، إلى جانب بدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية وانتشار قوة الاستقرار الدولية بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي متدرج من المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في قطاع غزة. وتنص الصيغة المقترحة أيضا على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية العسكرية بصورة تدريجية وعلى مراحل وفق جدول زمني متفق عليه، على أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية إدارة العملية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، ولا يمكن أن تسلم أي أسلحة لإسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية كما جاء في نص الصيغة المقترحة. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم متحدثا.
1: حماس تعاطت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات الاتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. نأمل أن تنتج هذه الجهود مقاربات معقولة تقبل بها كل الأطراف. نحن الآن بانتظار موقف من الطرف الآخر، بمعنى أن الكرة الآن هي في طرف الاحتلال ومجلس السلام حتى يوافق ويقتنع بالمقاربات التي يضعها أمامه الوسطاء والتي توافق فيها مع الفصائل الفلسطينية.
0: أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن استشهاد 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طير دبة بقضاء صور. يأتي ذلك بينما تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله قصف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في أطراف بلدة يحمر شقيف بصواريخ نوعية في إطار استمرار التصعيد الميداني بين الجانبين. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية بلغ 3 شهداء، من بينهم شهيد جرى انتشاله واثنان استشهدا متأثرين بجراحهما، بالإضافة إلى 5 مصابين. وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر العام المنصرم بلغ 981 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 3100 إصابة، وبلغت حالات الانتشال 783 حالة. قالت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل المنعقدة في مدينة العلمين المصرية إن حركة حماس ستعرض على مؤسساتها القيادية خلال الساعات المقبلة الصيغة النهائية المشتركة لخريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة لتمهيدا لتقديم ردها النهائي. وبحسب ما أفادت مصادر مشاركة في الاجتماعات، فإن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا إلى توافق بشأن معظم بنود خريطة الطريق بعد إدخال تعديلات وصفت بالجوهرية على البنود 14، فيما بقيت مسألة السلاح البند الوحيد الذي لم يحسم من جانب حماس بشكل نهائي بعد. ووفقا للصيغة التي جرى التوافق عليها، فإن التعامل مع ملف السلاح يرتبط باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته كافة، إلى جانب بدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية وانتشار قوة الاستقرار الدولية بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي متدرج من المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في قطاع غزة. كما تنص الصيغة المقترحة على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية العسكرية بصورة تدريجية وعلى مراحل ووفق جدول زمني متفق عليه، على أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية إدارة العملية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية وبدعم من لجنة التحقق من التنفيذ، على أن لا تسلم أي أسلحة لإسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية. الناطق باسم حماس حازم قاسم:
2: حماس تعاطت بكل إيجابية ومرونة مع مقاربات وضعها الوسطاء متعلقة بتنفيذ باقي مكونات الاتفاق وقف الحرب الذي وضعه الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة في المرحلة الثانية من موضوع السلاح الفلسطيني والتعامل معه مع موضوع القوات الدولية وأيضا اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. نأمل أن تنتج هذه الجهود مقاربات معقولة تقبل بها كل الأطراف. نحن الآن بانتظار موقف من الطرف الآخر، بمعنى أن الكرة الآن هي في طرف الاحتلال ومجلس السلام حتى يوافق ويقتنع بالمقارنات التي يضعها أمامه الوسطاء والتي توافقوا فيها مع الفصائل الفلسطينية.
1: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم 6 منازل ومنشآت زراعية ووقف العمل والبناء في 7 أخرى في منطقة الديرات شرق يطا جنوب الخليل. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بين بلدتي بير نبالة وبيت حنينة شمال القدس المحتلة، فيما جرى هدم منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر بالقدس. وأخطرت سلطات الاحتلال مقدسيا بإزالة غرفة مقامة على أرضه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. إلى ذلك أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. كما نصب مستوطنون اليوم أكثر من 10 بيوت متنقلة في أراضي قرية جورت الشمعة جنوب بيت لحم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن استمرار مسار المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة سيخضع لتقييم التطورات الأخيرة، مشددا على أن العملية الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن الوقائع الميدانية والأمنية. وشدد بقائي على أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بكل اقتدار كلما اقتضت الضرورة ذلك، معتبرا أن ما جرى خلال الليلة الماضية أظهر جاهزية القوات المسلحة الإيرانية وإصرارها على الدفاع عن البلاد. وكانت الولايات المتحدة شنت خلال ساعات الليلة الماضية سلسلة ضربات على أهداف إيرانية قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية أباتشي أمريكية، بينما رد الحرس الثوري الإيراني بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، غدا يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشاد الدين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

بيت لحم 2000. تحياتنا الكبيرة لكل اللي بتابعونا من داخل فلسطين وخارج فلسطين. تحياتنا الكبيرة للزميلة سمر الدبس، ونتمنى لها الشفاء إن شاء الله والعودة الميمونة للبرنامج. أيضا تحياتنا للزميل إيهاب النتشة، يحطيك ألف عافية. ورح نبدأ مشوارنا للعصريات بالخليل وبيت لحم وفلسطين.

0: طمنونا عنكم، كيفكم؟ كيف اليوم؟ كيف الوضع معكم مع ازدياد درجات الحرارة اللي بنشاهدها؟ نتمنى لكم أجواء لطيفة وبعيدة عن الكوارث.
1: حياتي تسلمي وبعد الشر علي أنا روحي.
0: إمهاتنا، حجاتنا، ستاتنا، آبائنا، رجالنا، شبابنا، يسعد مساكم وين عم تسمعونا. اللي ما زالوا بمكان عملهم يعطيكم العافية، اللي كمان خلصوا دوامهم نحكي لهم كمان يعطيكم العافية.

0: نحن ما في عنا زعل، احنا دائما بنحكي خليكم اضحكوا، دائما خلي البسمة على وجوهكم وين ما كنتم.
1: يا ألف سلام عليك يا حبيبي، بعد الشر بعد الشر.
0: نحتاج في فصل الصيف إلى مشروبات مهمة لحتى تحافظ على ترطيب الجسم، طبعا أهمها الماء اللي ما بنستغني عنه، دائما لازم نحافظ على شرب كميات كبيرة. أيضا العصائر الطبيعية بدون سكر مثل عصير الليمون والنعناع وعصير البطيخ والكركديه، وأيضا عصائر بيتية بدون سكر تحوي على السكر الطبيعي. متابعينا الألبان أو الزبادي كمان مهمة بالصيف، زبادي بالفواكه معدة بالبيت، وأيضا ماء جوز الهند. القهوة الباردة اختيار ذكي ومنعش، بنعش الجسم. يعني شوفوا في ناس ما بتفرق معهم، يعني أجواء الصيف أجواء الشتاء أكلاتهم هم سبحان الله، فخلص هدول متعودين إنه ما بنفع معهم الإشي السريع التخفيف، بحكي لك ما بنشبع أو إنه متعودين على نظام معين بأكلاتنا بشربنا. في ناس الشاي العادي تمام، صيف شتاء الناس ما بتستغني عنه، في ناس بحكي لك لا احنا يعني بالشتاء يمكن انه نطلبه كون انه بدفي، في ناس سبحان الله بحكي لك انه في مشروبات حليب مع نوع معين من الاعشاب بيشربها متعود عليها طول السنة، ولكن نحن بنحكي لكم انه في بعض المشروبات بتخلي الجسم دائما رطب. الخيار متابعينا كثير مهم بفصل الصيف، بيحوي على نسبة من الماء بيحافظ على رطوبة الجسم، يعني نحاول نعوض ونعمل عملية تكاملية ما بين السوائل المياه والخيار. لو انه حبيت انك باليوم تاكل لك 10-15 خيارة إيهاب ولا كيف؟ لأنه صراحة يعني الخيار كتير مرطب وبيحوي على نسبة مياه عالية. نتمنى لكم إن شاء الله دائما الصحة، فعشان هيك نحن بنحاول نروح للخضروات أو الفواكه اللي فيها نسبة مياه عالية تعوض ما يفقده الجسم خلال النهار.
1: الشاي في النعناع خلوها
0: يسلموا جاهزة.

إنه ما إلنا نصيب بهذا الشيء، ما نحاول نشوه سمعته، نحاول نرضى بالموجود ونحاول إنه نكتفي به المطلوب. فإنسان بيقدم لك خير ما تنكره ولا تنكر هذه الخدمة اللي قدم لك إياها.

محمد أبو عيادة، يسعد مساك، شكرا كثير لك، وأيضا سنة المحتسب مساء الخير، شكرا للمراسلة. طيب يلا شاركونا كيف انتو الشاي، وايش كمان مشروبات بتحبوا تشربوها بالصيف؟ يعني البطيخ اذا رجعنا لنظام الطيبات بحكي لك ممنوع، ولكن هو مفيد جدا، بحوي على النسبة عالية كمان، الشمام والبرتقال، الليمون، في كثير من الفواكه والخضروات انه ما بنستغني عنها، وعمل هذا النظام حكينا عنه مبارح، عمل بلبل، وللأسف يعني كانت دراسة يعني عاملها ومطبقها على نفسه، فكانت النتائج إيجابية، ولكن وفق تحليلات ومتخصصين في أمور كانت خاطئة جدا وعدم اتباع هذا النظام. محمد سامح مجاهد مساء الخير، يعطيك العافية، تحياتنا لإلكم، وسناء المحتسب كمان، وزهرات أمان، تمام، تحياتنا لإلك ويسعد مساكي. ما بنزعل، احنا ما بنحب نزعل حد، ولكن اياما بتكون ضيق الوقت معنا، ف يعني التمسوا لنا العذر في حال عدم قراءة الرسائل، بكون في معنا يعني نحكي ضغط بالوقت والاعلانات، وكل حد بكل لقب واسمه سواء قرأناهم او ما قرأناهم تحياتنا وعلى روسنا، يعطيكم الف عافية. وهلفة هنونة، يعطيك العافية، شكرا وألف سلامة، أكيد لازم لتنا سمر الدبس، إن شاء الله رح تنوركم قريبا إن شاء الله.

نعم، مشروبات الكركديه ممتازة جدا فعلا محمد مجاهد. الكركديه يكفي انه طبيعي، بتعمله كمان بالبيت تحت ايدي بيتية، و يعني بحوي بالإضافة إلى أنه مرطب بحوي كمان على فيتامينات بتساعد على تقوية نسبة الدم.

ارسم الخطط المستقبلية لحتى تكون واضح بقراراتك وواضح بخططك وواضح بأهدافك. دون خطط متابعينا ما بينفع أي شيء أنت بتقدمه. ويخص بموضوع الخطط بتكوين مجموعات. هاي المجموعات بتكون فكرة، هاي الفكرة بتطلع وبتنتج

عمل رائع. فالخطط هي أساس نجاح كل مؤسسة وكل شركة. بالعيلة كمان خططنا إذا كانت واضحة كمان تكون على مبنية على أهداف، راح تكون هاي العيلة مثالية. أما تكون هيك على البركة ما بنفع، ما في شيء إنه على البركة، في أمور بدها تخطيط، في أمور بده يكون في إلها إدارتها لحتى تكون أنت قائم على شيء صحيح. زعل، خليك دائما مبسوط بانه هاي الخطة ما زبطت، بحاول اعدل خطة تانية لحتى تزبط معي، ما زبطت احاول خطة ثالثة رابعة خامسة لحتى المهم بالاخر احصل على النتيجة الايجابية. بيخلص كل ما يدري حظك بخصوص هاي المجموعات اللي بتكون مكونة من مجموعة من الأفراد، بتجمعهم فكرة معينة، بتجمعهم معلومات قيمة أو عمل إبداعي، بيستخرجوا من هاي المجموعة إلى تأسيس جمعية أو مؤسسة. الحديث أكثر عن الجمعيات وركائزها وكيف إنه أنا بقدر إني يعني أعمل جمعية مبنية على ركائز صحيحة، رح حديثنا يكون بهذا الخصوص مع الأستاذ إبراهيم رواشدة، مدير مكتب العمل التعاوني بالخليل. بنصف الساعة الثالثة إن شاء الله رح يكون معنا لنحكي عن كيف نحول هاي الفكرة لمؤسسة، لجمعية تخدم أعضائها وتقدم الخدمات لإلهم. موضوع تاني إنه ما تضلوا تعملوا استفزاز. في ناس بيستفزوك يا إيهاب، في صح؟ يعني إنه أي حد بتعرض للاستفزاز إيش علاجه؟ شو نعمل؟ طنش طنش طنش، يعني خد الأمور بروح رياضية لحتى ما تخرج العصبية من داخلك، ما يخرج الشيطان من داخلك ويصير مصيبة لا سمح الله غير متوقعة. فحاول إنك تعد للعشرة. في قاعدة حلوة إنه إن تعرضت لموقف وكان هذا الموقف صعب عليك الخيار وصعب عليك اتخاذ قرار وكان الأجواء كلها عصبية، داخليا اهمس من 1 لـ10، من 1 لـ2 بدك تعد كمان 10، من 2 لـ3 بدك تعد 10. كيف الساعة؟ هلأ يمكن تصل لـ3، يمكن تصل لـ3، الشخص المقابل أو المجموعة اللي انت فيها راحت الغضب، لأنه نحن بنحسب الغضب هي عبارة عن ثواني. هلأ أنا اللي بزيدها أو أنا اللي بنقصها؟ لما أنا بيعدي هذا أسلوب، يعني عن جد إيهاب كنا ناخده في جلسات تفريغ نفسي، إنه الغضب عبارة عن ثواني. هاي الثواني إذا أنا ما عالجتها بالصبر أهم شيء، الأمور بتكبر. حاول بس جرب هاي الطريقة، إنه إن كان معك بإيدك طابة أو إن كان معك مسبحة أو إن كان معك شيء تلتهي فيه، حاول إنك تلتهي بهاي الغرض اللي موجود بإيدك، سواء بالعد سواء بالطابة هاي أو بالمسبحة، حاول إلهي حالك فيها. شوف لمدة 5 دقائق أو 3 دقائق كيف الأمور ترجع إلى مجاريها وحالة الغضب إنه كيف راحت وما في أي حد معصب. فعشان هيك جربوها وشوفوا، ما بعرف بتزبط معكم ولا بهاي الأيام ما بعرف، بس بدكوا شوية صبر في المواضيع وفي الجلسات والنقاشات والحوار، والغضب متابعينا حطوه برأس القائمة، هو عبارة عن ثواني
هو عبارة عن ثواني. إن تعاملت بهاي الثواني بطريقة ذكية، حاولت إني أصبر نفسي لخمس دقائق أو ثلاثة دقائق، تنتهي المشكلة أمامي نهائياً. أما إن بدي أكبر هذا الموضوع فرح يصير حوارات ويصير نقاشات وما يصير في عندي صبر، وكيف بده يعطيني كلمة أنا بدي أعطيه كلمتين، بده يعطيني هو ثلاث كلمات أنا بدي أعطيه أربع كلمات، فهذا الشيء رح يكبر ويؤدي إلى لا سمح الله عواقب وخيمة.

إن إجاك واحد كتير كلام ولتات وإنت بطبعك إنه بتمل بسرعة، فكتير بيحكي لنا إيش تعملوا، شاركونا حكونا إيش نعمل إذا حد إجاكم كتير برم كتير لتات وإنت بطبيعتك بدك بس بعض مواضيع تاخدها، إنه مش بحور الكلام، خلينا نحكي شوية معلومات بعض التفاصيل. وصلت لي الرسالة، خلص وصلت لي يعني الرسالة، فشو بدنا نعمل لما بكون عندنا شخص هيك؟ بحكي لك بعض الناس إنه تطنيشهم أفضل، مو لو طنشته ما بنحكي لك لتات بضل يبرم، يعني لو طنشته فبضل يبرم، إيش نعمل؟

بالضبط. أحسن حل إنه نتركه يضل يحكي اللي بده إياه والله معه، لأنه في ناس ما بتسكت يعني، وخاصة أحكي لكم مين هدول الفئة. الكبار بالسن كتير بيحبوا يتذكروا الماضي، أيام الزمن الجميل، ويحكوا عن كيف كانوا بشبابهم. فبتحس كل جلسة كل لقاء معهم نفس المواضيع. والله بيسلوا يعني، هم صدقا يعني هم بيسلوا. بس شو المشكلة إنه انفتحوا الموضوع ما إلوش نهاية، خلصش إلا تسحب حالك وتروح. تحياتنا لحجاجنا، تحياتنا لستاتنا، وربنا يحفظكم يعطيكم العمر اللي فيه كله راحة بال وفيه سعادة إن شاء الله. ما هي حلوة يعني، جدة وجدي وكبار السن يعني كلهم بكونوا هم أساسنا، وهم يعني تاج روسنا، بلمونا. فبدونهم والله ما هي حلوة الحياة، والله يعني بكفي بساطتهم، بكفي انهم بيحكي لك خد الحكمة من الكبير، يعني شايفينهم بالدنيا كتير، فبكون بفيدوك بنصحوك بلا مصلحة. تحياتنا لكبار السن، يعطيكم العمر إن شاء الله.

في ماسنجر عندهم هلا الايام هاي مبلا انا يعني شهدت هيك اختيار كان نازل على البلد بتمشى فحامل التليفون ما بيفتحوه الا يا كاميرا يا سبيكر يعني اي حد بيحكي معهم الموضوع في الشارع فبكونوا خلاص بيحكي لك انه بنحب نشوف الثاني طب خلاص بدون يعني سبيكر بدون كاميرا لا الا بكاميرا وسبيكر مين بصير معه هيك الكل يعني ما بحسش حاله انه بيحكي وحتى بكون يصوت بالشارع اكنه التليفون بعيد طب ما هو الصوت واضح ويعني واصل يعني لو بيصوت عليه من الشارع يمكن انه ينزل له من البيت ويسمعه وهو عماله بيصوت على التليفون

نعم يا زهرة، هم الأساس فعلا سلم هالتم، يعني هم أساسنا وهم تاج روسنا. وحمد المناصير سمعينا، حمد المناصير طالبين الحج أبو عياد إن شاء الله. شوف لنا يا إيهاب شي لحمد المناصير. شكرا كتير لك يا حاج، وتحياتنا لكل اللي بيراسلونا. يعني صدقا إنه البيت اللي ما فيه كبير بتحس بالعزلة، بتحس بالفرقة، بتحس بالبعد. دائما وين في حج كبير في حواليه اللمة. الله يحفظ لكم كباركم ويخلي لكم إياهم يا رب، ويرحم اللي متوفي منهم إن شاء الله.

طيب نسمع شوي ونروحنا وياكم لفاصل ونرجع إن شاء الله اللي هنحكي عن واقع الجمعيات بالبلد. خليكم معنا.

هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: الذهب الأبحر ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

بكم من جديد، حي الله وتحيتنا الكبيرة لكل اللي انضمونا واللي معنا من بداية المشوار. حديث البلد وهم البلد وهم المواطن، يأتيكم هذا البرنامج يوميا ما عدا جمعة وسبت الساعة 3 عصرا، تقديم الزميلة سمر الدبس.

0: جزيلا لمراسلاتكم وكلماتكم الطيبة. رح نروحنا وياكم مع الأستاذ محمد الرواشدة، مدير مكتب العمل التعاوني الخليل. أهلا وسهلا فيك، تحياتنا لإلك.
1: أهلا، تحياتي، مساء الخير لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا بحضرتك أستاذ محمد. حابين نطلع على واقع الجمعيات التعاونية بهذا الوقت.
1: فيما يتعلق بقطاع العمل التعاوني في فلسطين، لا شك أن قطاع التعاون بشكل عام قد في البداية قد عانى من وجود الاحتلال الإسرائيلي من في الفترات السابقة وقيوده التي منعت من تطوره وتقدمه، لكن سعت وزارة العمل وعبر قطاع العمل التعاوني إلى النهوض بهذا القطاع وتنميته من خلال الولوج إلى قطاعات تعاونية جديدة ذات بعد غير تقليدي، بمعنى أن القطاعات هذه قطاعات ريادية لم نحدها سابقا، وتم السعي الحثيث لنشر الوعي التعاوني في فلسطين. ومن هنا فقد استطعنا تسجيل عديد الجمعيات التعاونية التي استطاعت أن تبني مشاريعها التعاونية الاقتصادية وأن تدر الدخل وتخدم أعضائها وتعود بالنفع على المجتمع المحلي. ناهيك عن أن وزارة العمل وعبر هذا القطاع التعاوني تسعى لتطبيق استراتيجية هادفة يتم من خلالها السير في تحسين أداء الجمعيات التعاونية العاملة وتصويب أوضاع الجمعيات التعاونية التي تعاني من إشكاليات ومعوقات سواء كانت إدارية أو مالية أو قانونية، إضافة إلى ضم فئات وقطاعات جديدة في العمل التعاوني.
0: نعم، هذا سؤالي أستاذ محمد، عفوا عن مقاطعة، إنه كان مفهوم الجمعيات التعاونية تقتصر على بعض التخصصات، الآن هناك توجه كبير لتعدد تخصصات انضمت إلى الجمعيات التعاونية، ما سبب ذلك؟
1: طبعا وجود الحاجة التي من خلالها نستطيع أن نخدم فئات الشباب والمرأة وخريجي الجامعات، إضافة إلى أننا نسعى إلى خلق بيئة تعاونية تعتمد على احتياج المجتمع المحلي الفلسطيني. وبالتالي من خلال عمل موائم بين قيم التعاون ومبادئ التعاون والحاجة الملحة في وطننا الحبيب، ومن هنا برزت الحاجة للتعريف بأهمية العمل التعاون، نشر الوعي بأهمية التعاونيات من النواحي الاقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وتعليمية حتى. ومن هنا أصبح المسار العمل يرتكز على إدخال فئات جديدة في العمل التعاوني سواء كان في الجوانب الإعلامية، في الجوانب الطبية، في الجوانب البيئية، إضافة إلى جوانب لها علاقة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والحاسوب.
0: نعم، يعني نضيف إلى كلامك الوضع الاقتصادي أيضا له دور بتوجه الكثير لعمل فريق تحت مسمى جمعية تعاونية.
1: ممتاز. فيما يتعلق بهذا الأمر، هذا أمر له أبعاد يعني متعددة، أبرزها أن التعاونيات في تسعى إلى تلبية احتياجات الأعضاء الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يتجاوز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى أبعاد أخرى لها علاقة بالتعليم، بالثقافة، بالبيئة، بالصحة. ومن هنا فإن التعاونيات يمكن أن تشكل جدارا منيعا يمكن الاستناد عليه لمواجهة التحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في وقتها الحالي، خاصة أن التعاونيات لعبت في فترات عديدة أدوارا كبيرة في خدمة المجتمع الفلسطيني وتوفير فرص عمل وإحداث قدرة فائقة على محاربة الفقر والبطالة في نطاق مجتمعاتها المحلية، إضافة إلى أن التعاونيات تلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة والوعي والتمسك بالأرض والصمود والثبات على هذه الأرض من خلال إنشاء مشاريع تعاونية مستدامة تساهم في التنمية وتحارب الفقر والبطالة وتسعى لتوفير فرص للتشغيل بعيدا عن المسميات التي لا أثر لها على أرض الواقع. وبالتالي سعى القطاع التعاوني ومن خلال متابعة حثيثة في كافة محافظات الوطن للسير قدما في تطبيق هذه الاستراتيجية حسب بنودها المدرجة من خلال نشر الفكر التعاوني وعقد ورش العمل والتي تعرف بأهمية العمل التعاوني ومدى الحاجة الماسة إليه، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وما نعانيه من البطالة استفحلت في صفوف العمال في هذه الأوقات، إضافة إلى أن الخريجين من الجامعات قد لا تتوفر لهم الفرص للتوظيف. فمن خلال الجمعيات التعاونية يمكن أن يشكل الجمعيات هو الإطار الناظم التي من خلاله قد يكون من المناسب الانضمام لهذه الجمعيات وبناء مشروع تعاوني يخدم الأعضاء ويستفيد منه أيضا المجتمع المحلي.
0: نعم أستاذ محمد، يعني إحنا بنشجع حتى الطلبة الخريجين اللي مثل ما حكيت ما في فرص للعمل أو إنارة وإنتاج الإبداع اللي موجود عندهم مش نهاية الدنيا، لا في حلول أخرى، والتوجه لعمل مجموعة من الأفراد وتسجيلها كجمعية تعاونية لخدمتهم وخدمة هاي الأعضاء اللي موجودة. ما أهم الركائز والقواعد لأي مجموعة تريد إنشاء جمعية تعاونية؟
1: طبعا أختي الفاضلة فيما يتعلق بهذا الجانب نتحدث عن أن الجمعيات التعاونية تحتاج إلى ركائز متعددة، يمكن لا يمكن لأي مؤسسة تعاونية أن تنجح بدون أن تبنى هذه المؤسسة على هذه الركائز وهذه الأركان. ومن ذلك نتحدث عن موضوع يتعلق بالإدارة الرشيدة والحوكمة، أي أننا نتحدث عن وجود قيادة تتخذ القرار وفق آليات شفافة تحمل في طياتها الوضوح في اتخاذ القرار وتوزيع الصلاحيات والقدرة على إدارة دفة هذه الجمعية، إضافة إلى أن موضوع يتعلق بقدرة أعضاء التعاونيات على الالتزام بالقيم التعاونية والمبادئ التعاونية وبالرسالة التعاونية نفسها، ناهيك عن أن هناك أمر متعلق بموضوع يتعلق بقدرة التعاونية على الارتباط بحاجة الجمعية نفسها والأعضاء والارتباط باحتياج المجتمع المحلي في منطقة العمل، هذا أمر مهم، إضافة إلى موضوع يتعلق بقدرة التعاونية على ترسيخ قيم التعاون في ممارستها العملية فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، وهذا يعتبر الأساس الذي يميز العمل التعاوني عن غيره، ناهيك عن أن هناك قدرة على أن التعاونيات تستطيع أن ترتكز على مسألة اليوم أصبحت ملحة، مسألة التكنولوجيا وكيفية استثمار التكنولوجيا في بناء تقني حديث تعزز الكفاءة وتستطيع أن تعطي قدرة تنافسية عالية لأحتياج التعاونية. كل هذه الجوانب إضافة إلى جوانب لها علاقة بالتشبيك والشراكات مع المؤسسات المختلفة والارتباط باحتياج الأعضاء أنفسهم، إضافة إلى قدرة الجمعية على بناء قدرات أعضائها على الدوام خلال مسيرة عملها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية وبناء ما يمكن أن يخدمها من علامات تجارية أو خدمات تعاونية.
0: نعم أستاذ محمد، لو نحكي عن النسب أو تقييمكم للجوء الناس أو الأفراد لتأسيس جمعيات تعاونية مؤخرا.
1: طبعا إذا تحدثنا عن هذا المسار يمكن أن نشير بشكل واضح أن هناك رغبة آخذة في الازدياد باتجاه تأسيس جمعيات تعاونية خاصة في الجوانب الغير تقليدية، يعني نحكي عن جوانب لها علاقة بالجمعيات التعاونية النوعية التي لم نراها سابقا في مجتمعنا الفلسطيني، ومن هنا نجد أن هناك قفزة في تسجيل الجمعيات التعاونية، ونحن حريصين كل الحرص في قطاع العمل التعاوني ووسائل العمل على أن نساعد ونساند أي فئة ترغب في تسجيل جمعيات تعاونية وفق النظام ووفق ما يفرضه القانون، لكن كل الجمعيات التعاونية يجب أن تبنى على ضوابط أساسة ينطلق من احتياج الأعضاء وتلبية رغباتهم فيما يتعلق بقدرتهم على بناء مشروع تعاوني مستدام. الفكرة الأسمى التي يجب أن لا تغادر ذهن كل من يرغب في تسجيل جمعية تعاونية تتعلق بعدم الركون إلى المنح والمشاريع التي تمول من خارج الجمعية، فدون تحت الفضل دون أي دون اعتماد الأعضاء على قدراتهم وعلى مساهماتهم وعلى تكاتفهم وعلى قدرتهم على اتخاذ القرار الجماعي وفق قدرة وفق آليات واضحة مبنية على الوضوح والشفافية، لن تستطيع الجمعية التعاونية أن تغادر مرحلة السكون أو الفشل. أما تسجيل جمعية تعاونية فقط للحصول على المنح والمساعدات فهذا قد يكون هناك نجاح، لكن هذا النجاح سيكون موسمي أو عابر، بمعنى أن تنفيذ الجمعية لهذه المنحة أو المشروع قد يكتب له في بعض المواسم النجاح أو الأوقات، لكن على المدى البعيد لن يصار إلى تحقيق ما يصبو إليه الأعضاء من تطلعات، ولن يتم تحقيق العائد المجدي دون بناء مشروع تعاوني يتوافق عليه الأعضاء، يتشارك فيه الأعضاء، يساهم الأعضاء جميعهم في إدارته. لن يكتب لأي جمعية النجاح، لأنه هذا هو أساس العمل الناجح في الجمعيات التعاونية التي ترتكز في الأساس على قدرات ومساهمات أعضائهم، دون أن نغفل أن هناك جانب معين يتعلق بأن التمويل الخارجي قد يكون إيجابيا في بعض النواحي، لكن دون وجود مشروع يعني يخرج من قدرة الأعضاء أنفسهم ومن بنات أفكارهم لن يستمر هذا المشروع في النجاح.
0: تمام.
1: فالأصل هو البناء من خلال الأعضاء أنفسهم، قدرتهم على إدارة هذا المشروع التعاوني، على وجود خطط وبرامج عمل تخرج من رحم أفكار التعاوني أنفسهم.
0: نعم أستاذ محمد، لنحكي عن أمثلة لبعض الجمعيات الناجحة، جمعيات تعاونية بمحافظة الخليل.
1: طبعا احنا في عندنا عديد الجمعيات الناجحه في محافظه الخليل.
0: نعم.
1: ونحن اذا نتحدث عن جوانب لها علاقه بالجمعيات الاستهلاكيه، واذا ما اشرنا هناك في جمعيات استهلاكيه حققت نجاح منقطع النظير، وتعد محافظه الخليل من الجمعيات التي حققت المراكز الاولى في الجوانب التي تتعلق بالجمعيات الاستهلاكيه، ومن ذلك هناك جمعيه الزيتون التعاونيه الاستهلاكيه التي بنت مشروعها التعاوني منذ ما يزيد على 20 عاما، واستطاعت سنه تلو السنه ان تحقق الفائض المالي الذي وزع على الاعضاء، اضافه الى انها قدرتها على توفير فرص عمل. هي في عندنا جمعيه الزيتون الاستهلاكيه، جمعيه الرحمه الاستهلاكيه، جمعيه صريف الاستهلاكية، وعندنا جمعية خراطة الاستهلاكية. نتحدث عن الجوانب الاستهلاكية. إذا ما ذهبنا إلى جوانب جمعيات الخدماتية، نتحدث عن جمعيات مثل حلحول للتعليم العالي، جمعية صناع الأمل، جمعيات تختص بموضوع التعليم، ووجود هناك كمان جمعية أيضا جمعية إذن للتعليم العالي التي لديها مدرسة نموذجية يزيد عدد طلابها عن 350 طالب، وتوظف ما يزيد عن 26 معلم.
0: ممتاز.
1: إضافة لأن هناك جمعيات تتعلق بجمعيات الثروة الحيوانية والزراعية، وعندنا جمعيات تصنيع زراعي والغذائي، والتي تضم في عضويتها العديد النساء التي يعملن ويتقاضين أجور، مثل جمعية دورة للتصنيع الزراعي، جمعية الياسمين، جمعية بتمر، جمعية سيدات المسافر. في عندنا جمعيات تعاونية أيضا لها علاقة بالتنمية الريفية، جمعية الظهرية للتنمية الريفية، إضافة لأن هناك الآن جمعيات جديدة تم تأسيسها، جمعية الأمل الطبي، وهذا حققت نجاح برضو، استطاعت إقامة مركز طبي في بلدة بيت كاحل. جمعية تحدثنا عن جمعيات الإعلام، في عندنا جمعيات إعلام عدد 2 في الخليل.
0: نعم.
1: برضو استطاعت أن تحقق نشاط معين يخدم أعضائها.
0: نعم.
1: جمعية الطاقة البديلة، جمعية النور للطاقة البديلة، وبدأت في بناء مشروعها التعاوني. وأخيرا استطعنا أن نؤسس بالشراكة بين أساتذة من جامعة البوليتكنيك وطلاب أول جمعية للحوسبة التقنية في فلسطين، وهذه جمعية تدمج في العمل بين الطلبة الخريجين من الجامعات إضافة للأساتذة، في صلب عملهم يقع برنامج يتعلق ببناء مركز تقني متقدم في مجال الحاسوب والتكنولوجيا، وهذه بالمناسبة أول جمعية في هذا المجال فعلاً. في فلسطين.
0: فعلا أبدعتم يعني إضافة تخصصات أخرى لهذه الجمعيات. أستاذ محمد ما بدنا نطيل عليك، تحكي لنا عن شروط مين برغب أنه يعمل جمعية تعاونية كعمر كرسوم وهي التفاصيل.
1: طبعا إذا أنت تحدثنا عن العمر القانوني ألا يقل عمر من يرغب بتأسيس الجمعية أو الانضمام إلى الجمعيات القائمة ألا يقل عن 18 عاما عمره.
0: نعم.
1: ألا يكون يعني ألا يكون مرتكبا لأي جنح أو جناي، أن يعي أهمية العمل التعاوني ودوره فيه وموضوع النظم والقوانين الخاصة والتعليمات التي صدرت بالمقتضى لترتيب العمل التعاوني وتنظيمه. إضافة إلى أن يكون هناك حرص من جانب هؤلاء الأشخاص الراغبين في الانضواء إلى الجمعيات التعاونية القائمة أو تأسيس جمعيات جديدة، أن يكون الحرص على أن يكون هناك حرص واضح على تطبيق النظام الداخلي الذي طبعا يشكل مرتكزا للعمل يستند أساسا على قانون التعاون الفلسطيني رقم 20/2017. أما إذا تحدثنا عن الرسوم، القطاع التعاوني لا يتقاضى أي رسوم بالبت من الراغبين في تأسيس الجمعيات التعاونية، لكن حتى تتشكل الجمعيات التعاونية وتؤسس يجب أن يقدم الأعضاء مساهمات، وهذه المساهمات تتوافق بالمطلق مع المشروع التعاوني الذي من المأمول السير فيه قدما وتأسيس، وبالتالي مدى قدرة الأعضاء على البناء الجمعي وتأسيس المشروع التعاوني يرتكز على مساهماتهم، وهذا ما يحدده الجدول الاقتصادي. كل هذه الترتيبات والإجراءات هي سلسة وتتم من خلال عقد اجتماعات تأسيسية، قد تكون اجتماعات تأسيسية تعقد لمرة واحدة أو لمرتين أو حتى لثلاثة، حتى لإطلاع الأعضاء أو الأشخاص الراغبين بتأسيس الجمعيات التعاونية بماهية العمل وكيفية العمل، ولإطلاع الجدول الاقتصادي وإلى ما ذلك من أمور. لكن أختي الفاضلة، الجمعية التعاونية إذا ما بنيت على أساس واضح يرتكز على قيم التعاون ومبادئه وعلى نظام وخطط عمل واضحة وبرامج يتم بين الفينة والأخرى مراجعتها، نحن نسير في سياق النجاح أو الاستمرارية. لكن إذا بنيت على العشوائية والتخبط والارتجال، فالجمعية ما هي
0: تؤديها للفشل
1: إلى التصفية والتحقيق.
0: نعم. نعم نعم أستاذ محمد، يعني كمان لابد من أنه أنتوا جاهزين لمساعدة أي جمعية تحتاج إلى التأسيس وأيضا لحل مشاكلها.
1: تماما، إحنا يعني عندنا حرص على أمور ومحاور متعددة في العمل.
0: يعني بابكم مفتوح للجميع.
1: نعم. أكيد. إضافة إلى أن هناك زيارات ميدانية تتم على أغلب الجمعيات التعاونية. نعم. كل جمعية تعاونية تواجه صعوبات أو معوقات إدارية أو مالية في العمل أو حتى قانونية، يتم تقديم الإرشاد المالي والإداري ويتم معالجة هذه المعوقات أو الإشكاليات وحلها. يعني أغلب الجمعيات التعاونية في كل المحافظات تسير وفق نظام عمل واضح، من خلال تقديم تقارير مالية، من خلال عقد الاجتماعات الدورية وإجراء الانتخابات في وقتها. الجمعيات التي تعاني من مشاكل يتم وضعها إما تحت التحقيق وإعادة تصويب واضحة من أجل أن تعيد مسار عملها إلى ما يمكن أن يخدم الأعضاء واستكمال مسيرة عملها. لكن إذا وجدنا أن هناك صعوبات دمة تواجه الجمعية التعاونية في أن تستعيد رياديتها وعافيتها، نضعها طبعا فيما بعد يعني تحت التصفيه، لكن هذا المسار يتم الرجوع اليه او الركون اليه بعد عمل مضني. يعني اذا اجبرنا يتم وضع الجمعيه تحت التصفيه، لكن نحاول قدر الامكان وفق النظام والقانون ان نعالج اي ثغرات تعاني منها الجمعيه التعاونيه ونحل كافه الاشكاليات. لدينا فريق عمل يعني يتواصل ويقدم النصح والارشاد للجمعيه التعاونيه، ونحاول نعمل كفريق واحد هدفه الأسمى هو خدمة هذا الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الشعب المثخن بالمآسي والجراح، ونحن نقدم كل هذا الأمر حتى فعلا أن نساعد ونحن جزء من هذا الشعب، أن نساعد أبناء وطننا بما يمكن أن نساعدهم على الصمود والثبات والاستمرار في البقاء على هذه الأرض.
0: نعم، محمد الرواشد مدير مكتب العمل التعاون الخليل، شكرا جزيلا لإضاحتنا حول واقع الجمعيات، وأيضا نداء للجوء بتأسيس جمعيات تعاونية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وفتح فرص وطرق للباحثين عن العمل. هيك نحن وياكم وصلنا لنهاية هذا المشوار حديث البلد. تحياتنا الكبيرة للزميلة سمر الدبس وكمان إيهاب النتشا وضيفنا اللي كان معنا أستاذ محمد رواشدة، وهذه تحياتي فلسطين ديرية. ما بننسى نلقاكم غدا بنفس الميعاد الساعة 3:00 عصرا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الغارات الإسرائيلية على صيدا في الجنوب اللبناني تفاقم أوضاع النازحين في المدينة.
2: الوضع صعب على الكل، يعني لناحية المصاريف أو لناحية السكن تلاقي بيت.
1: وأوامر الإخلاء لقرى الجنوب اللبناني مستمرة.
3: كنا أول مرة بنطلع من الحارة، تركنا كل أغراضنا وأملاكنا وفلينا.
1: غزيون يحتجون رافعين جالونات المياه الفارغة.
4: احنا اليوم بنعاني من اكثر من شغله، الزيوت رقم واحد، قطع الغيار تحت المواد رقم اثنين، الاغشيه والفلاتر للمياه رقم ثلاثه.
1: الجيش الاسرائيلي يغلق الطرق الزراعيه المؤديه لسهل عرابه جنوبي جنين بالضفه.
5: هذا مضايقات كبيرة على السكان، محاولات تهجير، وكذلك هو يؤثر على خدمة الأرض في سهل عرابي.
1: طاب مساءكم متابعينا الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامجكم يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. لا تزال التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني مستمرة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات مكثفة على قضاء صور وقرى أخرى في جنوب لبنان وبلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد، بينما أصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق في قضائي الصيدة والنبطية. وأدت الغارات على بلدة طيب دبة بقضاء صور إلى سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام. في المقابل، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين استهداف عناصر لتجمعين لأليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون وفي بلدة البياضة بقضاء صور. من ناحية أخرى، أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك أنه سيرسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في مارس آذار الماضي. وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت اليوم سيارة في وسط مدينة صيدا كبرى مدن الجنوب اللبناني وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية. وتضم المدينة أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في البلاد، كما تؤوي عددا كبيرا من النازحين من مناطق أخرى في الجنوب من جراء الحرب المستمرة. وقد فاقمت هذه الغارات من أوضاع النازحين على وجه الخصوص، كما نستمع في شهادة بعضهم.
6: نزحنا على صيدا لأنه ما كان في محل تاني نروح عليه أو يأوينا. صرنا فترة عايشين هون، بس ما بنعرف صراحة أنا وعائلتي قديش رح نقدر نضاين هون. يعني المساعدات اللي عم توصلنا كتير كتير قليلة، ما عم نقدر تلبي كل احتياجاتنا. وهلأ نحنا بفصل الصيف وشوب، وعم نعاني من الشوب وعم نعاني من الحرارة والماي وكل شيء. الوضع يعني جدا مأساوي. أكيد بنطلب بعد أنه مساعدة من الجمعيات ومن الدولة، بس ما بنعرف إذا فعلا رح توصلنا ولقديش الوضع رح يضلوا على هيدا الحالة. إن شاء الله ما يطول كتير، يعني لأنه تعبنا عن جد.
2: الوضع صعب على الكل، يعني لناحية المصاريف أو لناحية السكن تلاقي بيت، حتى الشروط اللي عم تنحط بخصوص أنك تستأجر بيت، يعني مثل أنه ممنوع الزيارات، ممنوع يكون إلا في عدد أشخاص معين وما تزيد عن هذا الحد. لكل هالأسباب يمكن فضلنا كفترة أنه 79 يوم نبقى بالضيعة، بس أنه بعدين صار الوضع غير مقبول فاضطرينا نفل مثلنا مثل كل هيدول العالم. يعني
1: نازحون في صيدا جنوب لبنان. كما نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات مكثفة على قضاء صور، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية في حي المساكن بالمدينة قد أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 وفق حصيلة أولية. وسنستمع لاحقا لبعض من سكان الحي المسيحي في المدينة ممن اضطروا للنزوح بعد الأوامر الجديدة من الجيش الإسرائيلي والتي أصدرها بالأمس لمجمل المدينة ومحيطها. لكن تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي من بيروت كارين طرباي. كارين، كيف يمكن وصف وتيرة الغارات اليوم على مدن وقرى الجنوب؟
7: هي بتأكيد وتيرة مرتفعة، وقد كان لمنطقة الصور وقضاء صور يعني المدينة والمناطق المحيطة بها حصة كبيرة من تلك الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في الجنوب، منها طير دبة، منها المساكن الشعبية التي كانت قد استهدفت يوم أمس ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، واليوم مجددا استهدفت مرة ثانية. وترافق ذلك أيضا مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان 3 بلدات أيضا في الجنوب اللبناني، إضافة إلى الاستهداف الذي حدث في مدينة صيدا والذي يعني ولد نوع من الصدمة لدى السكان، إذ أنه كان استهداف لسيارة في حي سكني في المدينة التي تعتبر أنها نوعا ما آمنة وبعيدة عن الساحة الرئيسية للقصف الإسرائيلي.
1: فيما يخص الصور بعد أوامر الإخلاء الأخيرة بالأمس، هل تعرفين أو لدينا معلومات عما إذا كان كل السكان قد نزحوا عنها؟
7: نحن نعلم أن هناك عدد من السكان الذين رفضوا يوم أمس مغادرة حتى الحي المسيحي، وذلك على الرغم من إصدار الجيش الإسرائيلي لأوامر الإخلاء، ولكن بشكل عام نوعا ما رفض الحركة وعدد السكان يكون أحيانا صعبا، لأن هناك عدد من السكان الذين فقط يخرجون من المدينة لحظة إعلان أوامر الإخلاء ومن ثم يعودون إليها مساء برفض بهم ترك منازلهم أو التحول إلى نازحين في مناطق أخرى. ولذلك يعني المشهد بالمدينة بشكل عام هناك طبعا قليل جدا من السكان الذين بقوا، لكن من بين هؤلاء لا نعرف تحديدا من الذي غادر وعاد ومن الذي غادر ولم يعد.
1: أشكرك شكرا جزيلا كارين طرباي مراسلة BBC في بيروت، ونستمع لبعض من سكان الحي المسيحي في مدينة صور ممن اضطروا للنزوح.
3: أول مرة جيش الإسرائيلي يعلم منطقة صور كلها ومن ضمنها الحارة، حارة المسيحية. كنا أول مرة بنطلع من الحارة، تركنا كل أغراضنا وأملاكنا وفلينا. في تطمينات هلأ، عم يحكي رئيس الجمهورية أنه ممكن يعفو الحارة من الضرب وهيك، وأكيد إذا صار هالشي نحن حنرجع حنضل متمسكين بحارتنا وببيوتنا.
8: هلأ أكيد كانت صعبة أنه تتهدد الحارة يعني من هيديك الحرب، وهيدي الحرب هي أول مرة تتهدد الحارة والناس تضطر تترك بيوتها وتفل. أكيد صعبة الخبرية، بس يعني اضطرينا ننتقل لشمال الليطانة على بيروت، وهلأ أكيد في ناس بقيت بالحارة.
9: تحملنا نحن 100 نهار تحت من القصف، من الأصوات، من الرعب، بس أكيد مثل ما شفت من بعض الإنذار اللي وصلنا أنه نخلي صور كلها وتحديد من ضمن الحارة، أكيد نحن معنا أولاد صغار ومعنا كبار بالعمر، اضطرينا أنه ناخد احتياطاتنا ونخلي وحتى نحمي حالنا ونحمي عيالنا وأطفالنا. فظهرنا على بيروت على قرايبيننا، ومن بعد التطمين اللي إجا من جهات المعنية ومن رئيس الجمهورية ومن المطرانية عنا بصور، إن شاء الله حنرجع على الحارة، لأنه الحارة هي جزء مننا وما فينا نتخلى عن صور أبداً.
1: بعض سكان الحي المسيحي من مدينة صور جنوبية لبنان.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالتأخير في التفاوض على اتفاق سلام، وقال ترامب إن واشنطن تقترب من إصدار أوامر لتنفيذ ضربات جديدة تستهدف محطة الكهرباء والجسور داخل إيران. جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس أن قواته أنهت عملياتها العسكرية التي جاءت ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه الجاهزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية جديدة. وكانت القوات الأمريكية قد نفذت عمليات استهدفت مواقع في جنوبي إيران عقب إسقاط طائرة مروحية أمريكية من ترازاباتشي في مضيق هورمز بحسب ما أعلنته واشنطن. المزيد مع الصحفي علا مسعودي من طهران.
10: التصعيد الخطير الذي حصل يوم أمس كان مختلفاً كونه استمر من منتصف الليلة الماضية حتى صباح اليوم التالي، فبعد أن تلقت إيران هجمات عديدة تعدت موانئها الجنوبية، كان المواطنون الإيرانيون يتوقعون رداً سريعاً على كثافة هذه الهجمات. يمكن التأكيد بأن هذه الأجواء التصعيدية والأحداث العسكرية والمواجهات المتتابعة تبعد المفاوضين عن طاولة المفاوضات، وبالتأكيد يعني تؤثر على الجانب الاقتصادي للمواطن الإيراني، حيث أن الضرر قائم في كلا الحالتين، سواء الحربية والأخرى التي نعيشها الآن وهي لا حرب ولا سلم، خاصة عندما تصبح هذه الاستهدافات خارج عن إطارها العسكري، حيث الهجمات ليلة أمس تخللها استهداف خزانين لمياه الشرب في منطقة تابعة لقضاء سيريك جنوب إيران، وانقطاع المياه على مواطني تلك المنطقة، فضلا عن تأثير منسوب مياه الشرب على 30 قرية مجاورة. وبما أننا في بداية فصل الصيف والمناطق الجنوبية هي أكثر حرارة من سواها، فانقطاع مياه الشرب بالتأكيد يؤثر على المواطنين هناك، رغم أنه يجري العمل حاليا في تلك المناطق من قبل فرق الطوارئ للحد من هذه المشكلة، وذلك عبر السعي في الإصلاح أو وتنفيذ خط نقل المياه مع تركيب بعض التجهيزات الفنية من أجل إعادة ضخ المياه إلى سكان تلك المنطقة، وذلك خلال 24 ساعة القادمة. لذا هذه التهديدات أو الاستهدافات لا شك بأنها ستنعكس على جودة الحياة الطبيعية في تلك المناطق، لا سيما وأن هناك هواجس متعددة تدخل نفوس المواطنين الإيرانيين، خاصة بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي قبل ساعتين تقريبا من الآن في استهداف محطات الطاقة والجسور، وهذا قد يؤدي إلى طبعا نزوح جماعي أو حتى المساس بشكل مباشر على حياة المواطنين بشكل واضح.
11: الصحفي علا مسعودي من طهران. وقد امتدت التطورات الأخيرة إلى عدة دول في المنطقة، حيث قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية، وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومة الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وكذلك صرح مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت مساء أمس الثلاثاء 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رامي روحي من فريق مراسلي بي بي سي. هل لدينا جديد فيما خص ردود الفعل على هذه التطورات التي طالت عدة دول في المنطقة رامي؟
12: الجديد هو بيان أصدره المجلس التعاون الخليجي، المجلس الوزاري لمجلس التعاون دول الخليج، بعد اجتماع في البحرين، وطبعا وكما كان متوقعا بيان إدانة للهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. هذا البيان اعتبر ما قامت به إيران عدوانا سافرا على سيادة هذه الدول، واعتبر أيضا أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحدى هو اعتداء عليها جميعا كما ورد في البيان. وترك كذلك الباب مفتوحا في نهاية البيان، قال يبقى باب التفاهم قائما ومفتوحا لمن يختار لغة الحكمة وحسن الجوار. ولكن عمليا لا جديد، يعني لا جديد في الإدانات، هي هذه الإدانات تتوالى في كل مرة تحصل فيها جولة مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وترد إيران على ما تعتبره.
11: ولم تصرح أي دولة ممن طالتها هذه التطورات عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
12: لم يرد أي كلام عن خسائر بشرية. طبعا بالنسبة للخسائر، يعني هناك أصلا اختلاف كبير في طبيعة الأهداف. إيران تقول هي تستهدف قواعد أمريكية أو قواعد شاركت أو يعني دعمت قدمت دعما لوجستيا أو أي نوع من أنواع الارتباط بالهجوم الأمريكي عليها. وفي المقابل يعني هناك نفي من قبل دول مجلس التعاون، وعلى سبيل المثال البحرين اتهمت إيران بأنها استهدفت المدنيين في هذا الهجوم، وبالتالي يعني نحن لا نعرف تماما ما الذي حدث وماذا كان وقع هذه الهجمات. عادة يعني تمر أسابيع قبل أن تبدأ بظهور التقارير الإعلامية المفصلة عن آثار تلك الهجمات وما إلى ذلك، ولكن حتى الآن نحن في خضم الحرب السرديات المعتادة بين إيران من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
11: أشكرك شكرا جزيلا رامي روحي من فريق مراسلي بي بي سي. قال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا إن وضع إسرائيل ليس جيدا مقارنة بالأسبوع الماضي، وأن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولات أخرى من القتال أقل الآن. للمزيد من المتابعة حول هذه التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، هل لا تزال هناك خطط لتصعيد القتال في مناطق مختلفة الآن سواء الجنوب اللبناني أو حتى مع إيران برغم ما يبدو جليا من رغبة الرئيس الأمريكي فعلا في عدم خوض المزيد من القتال؟

0: بشكل إعاق بشأن هجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران، وبالتالي إسرائيل قد تستغل هذه الجزئية وتضغط مجددا من أجل العودة لاستئناف الحرب على إيران، لأن نتنياهو والمستوى السياسي وحتى كبار قادة الجيش لم يقتنعوا على الإطلاق بجولة التصعيد السريعة والتي حسمت خلال أقل من 24 ساعة، والتي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية ومحللون هنا بأن إسرائيل فقدت من خلالها قوة الردع الاستراتيجية، وبالتالي هذه المسألة حسب وسائل إعلام هنا تعتبر مسألة وقت فقط.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، والبحرين تعلن اعتراضها عددا من الهجمات الجوية الإيرانية. وفي الوقت نفسه الجيش الأردني يعلن إسقاطه 5 صواريخ أطلقت من إيران دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، والجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بالتأخير في التفاوض على اتفاق سلام، وذلك بعد يوم من تلميحه إلى قرب التوصل إلى اتفاق. القوات الأمريكية تنفذ عمليات استهدفت مواقع في جنوب إيران وفق ما أفادت به وكالتا مهر وفارس الإيرانيتان. مواطن إيراني:
4: في النزاعات لا تحل الأمور بلطف، كلما انتهى هذا الأمر أسرع كان ذلك أفضل. آمل أن ينعم شعبنا وحكومتنا والعالم أجمع بالسلام والهدوء.
3: غارات مستمرة في الجنوب اللبناني، وفرق الدفاع المدني تفيد بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت بلدة في قضاء سور. نازح من سور:
5: اضطرينا أنه نأخذ احتياطاتنا ونخلي وحتى نحمي حالنا ونحمي عيالنا وأطفالنا.
3: الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء الفوري لسكان عدة بلدات في جنوب لبنان، مطالبا السكان بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: حزب الله يعلن في بيانين منفصلين استهداف عناصره تجمعين لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قارب يضم 6 مسلحين وفريق أمن سفينة شحن جنوب غربي بالحاف في اليمن، وذلك دون تسجيل مزيد من التفاصيل. نهاية الأخبار، أعدتها آية حسام، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
6: أهلا بك نيرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: يبدو أن الأوضاع المعيشية سيطرت على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، لكن من أين سنبدأ؟
6: صحيح نيرمين، نبدأ من اليمن، وربما تناولنا مرارا خلال الأسابيع الماضية مقاطع وفيديوهات وثقت حجم المعاناة اليومية التي يعيشها اليمنيون بسبب تردي الخدمات والأوضاع المعيشية. فدعينا نيرمين نستمع لهذا المقطع الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس.
7: تجمع كافة شباب صبر
8: كهرباء عارف ليه الحكومة
7: لنا. نعم نعم نعم
8: كلهم
7: فقر الطريق. لا لا افتح الخط.
1: أين كان هذا على وجه التحديد في اليمن وما الذي يحدث؟
6: شهدت مدينتا عدن والمكلا احتجاجات ليلية واسعة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات الطويلة للكهرباء، وخرج محتجون إلى الشوارع مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.
1: هل هناك أي ردود رسمية ريم؟
6: نعم نرمين، أعلنت السلطات في اليمن عن إجراءات وخطة عاجلة لمعالجة الأزمة الراهنة.
1: يبدو أننا سنبقى في دائرة الشكاوى من الأوضاع المعيشية، لكن هذه صحيح. المرة من العراق.
6: صحيح، تصدر الترند مقاطع لآلاف خريجي الجامعات الذين خرجوا إلى شوارع بغداد للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل، وذلك بعد سنوات من التخرج دون الحصول على وظائف.
9: خريجين القدامة
1: ما الذي يظهر في المقطع؟
6: يعني كما سمعنا قبل قليل ترديد المتظاهرين لكلمة سلمية، وذلك أثناء محاولات قوات الأمن تفريق المحتجين. يقول بعضهم لإرمين إنه مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات

0: سنوات، وهم يطالبون بإدراجهم ضمن التعيينات الحكومية ومعالجة ملف البطالة الذي يواجه شريحة واسعة من الشباب العراقي. وتأتي نرمين هذه الاحتجاجات في وقت تقول فيه وزارة التخطيط في بغداد أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات الفقر والبطالة في العراق خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة تراجعهما إلى 17% للفقر و 13% للبطالة.
1: من أين ختم هذه الجولة؟
0: من سوريا، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لفرق الإنقاذ وهي تنفذ عملية على ضفاف نهر الفرات. دعينا نسمع في الأول.
2: ولا زال البحث جاريا لليوم الثاني عن الشاب محمد. أثناء العمل على انتشال الشاب محمد صدام الشكيك، تم إنقاذ الشاب خليل. تم تحذيره قبل نزول السباحة، تيار المياه القوي سحب الشاب خليل، لكن الحمد لله تم إنقاذه.
1: ما قصة هذه العملية لإنقاذ شاب أو فتى؟
0: نعم، القصة بدأت بعد غرق شاب في نهر الفرات أمس، ولا تزال فرق الإنقاذ حتى الآن تواصل عمليات البحث. لكن اللافت نرمين أن رحلة البحث نفسها تحولت إلى عملية إنقاذ أخرى بعدما جرفت التيارات المائية القوية شخصا آخر كان موجودا في المنطقة لتتدخل الفرق وتنجح في إنقاذه.
1: وبالتالي وجدت هذه الفرق أنها كانت تبحث عن شخص فوجدت نفسها أمام حالة طارئة. هل كان هناك تحذير صدر عن هيئة الدفاع المدني؟
0: نعم، تقول فرق الدفاع المدني أن انخفاض منسوب نهر الفرات لا يعني نرمين بالضرورة تراجع مستوى الخطورة، إذ لا تزال التيارات المائية القوية تشكل تهديدا حقيقيا لدرجة أن النجاة منها قد تكون صعبة حتى بالنسبة لمن يجيدون السباحة، وهو ما يدفع الفرق إلى تجديد تحذيراتها من النزول إلى النهر أو المجازفة بالسباحة في مناطقه المختلفة.
1: أشكرك، شكرا جزيلا ريم إدريس.
0: شكرا.
1: إلى قطاع غزة، حيث نظم مواطنون وقفة احتجاجية اليوم، ووقف بعضهم حاملا جالونات المياه الفارغة في رسالة رمزية تشير إلى مدى خطورة واقع محطات التحلية وقطاع المياه. تخلل الوقفة مؤتمر صحفي عقدته جمعية أصحاب محطات التحلية غربي مدينة غزة للتحذير من التدهور الخطير الذي يواجه قطاع المياه في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة ونقص مستلزمات التشغيل الأساسية لتحلية الماء. للمزيد من التفاصيل تواصلنا مع أحمد أبو جميزة رئيس تجمع محطات المياه وعاطف عودة صاحب إحدى محطات تحلية المياه في القطاع.
3: احنا بالنسبة احنا اليوم انا وقفة تضمية اليوم وقفة احتجاجية اليوم لتهديد او دق نقوص توقيف المياه المحللة قطاع غزة. احنا اليوم بنعاني من اكثر من شغلة، الزيوت رقم واحد، قطع الغيار تاعت المولدات رقم اثنين، الاغشية والفلات للمياه رقم ثلاثة. احنا معناه الزيوت، الاطارات للسيارات توصل المياه للنازحين وللمخيمات في قطاع غزة وللبيوت ايضا كمان. ما فيش اي شيء لتسليم العشاء ولا شيء. ثاني شغلة احنا بنشتغل بالبدائل والبدائل خلصت يعني انتهت. فبالتالي احنا اليوم احنا ممكن نتوقف توقف مفاجئ في اي لحظة كانت. الان خلال الشهر الجاري ممكن نتوقف، وفي بعض المحطات وقفت على العمل، لا تعمل في قطاع غزة الا فقط محطة تحلية المنطقة الوسطى وما زالت تعمل لحتى هذه اللحظة، ولكن هي جزء تعمل للمياه في قطاع غزة. المحطات التحلية في غزة تقريبا 50 محطة، الان في منها جزء توقف عن العمل. وفي شغلة ثانية ايضا اليوم اللي نسيب اللغمة انه احتمال بكرة احنا ما نشتريش مياه اساسا كمان، برضه مش سولر.
4: مهندس عاطف عودة صاحب محطة الحرية اللي تقع على شارع، أنا الآن كنت أعمل بوحدتين حتى قبل أسبوعين، الآن أعمل بوحدة واحدة وبالتالي النصف الكمية انتهى، ولكن أيضا حتى الوحدة الثانية الآن لا أستطيع توفير طاقة إلها لأنه مولد توقف بسبب الحاجة لتغيير الزيوت الصناعية لمولد الطاقة، وبالتالي إحنا الآن إلنا 48 ساعة لم نضخ شيء، وبالتالي الأزمة رايحة للمجهول. الآن إحنا نعمل في ظل مياه جوفية سيئة بما عدات سيئة. أنا الآن كان عندي شاحنتين 15 كوب كل شاحنة، الآن أحد الشاحنتين ومتوقف له شهر، الآن بشتغل بشاحنة واحدة.
1: استمعتم إلى أحمد أبو جميزة رئيس تجمع محطات المياه وعاطف عودة صاحب إحدى محطات تحلية المياه في مدينة غزة.
5: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أخطرت السلطات الإسرائيلية اليوم مجالس قروية في محافظة طول كرم بالسيطرة على مساحات من الأراضي في بعض القرى لأغراض عسكرية. كما أغلقت جرافات الجيش الإسرائيلي جميع المداخل والطرق الزراعية المؤدية لسهل عرابة الزراعي جنوب جنين. للمزيد من التفاصيل نستمع للصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
6: أخطر الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في قريتي شوفي وكفر اللبد بالقرب من مدينة طول كرم بالاستيلاء على أراض تابعة للبلدتين بحجة الأغراض العسكرية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية كانت استولت على المساحة الأكبر من هذه الأراضي عام 1977، وبموجب هذا القرار تستولي على المزيد منها لتصبح مجموع الأراضي المستولى عليها نحو 30 دنماً. وتعتبر هذه الأراضي من الأراضي المهددة بالاستيطان، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة منها لإقامة بؤرة استيطانية تابعة لمستوطنة أفني حيفتس المقامة على أراضي قريتي كفر اللبد وشوفي وخربة الحفاصي منذ العام 1987. تزامن ذلك مع إجبار مواطنين فلسطينيين يسكنون بالقرب من مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم على إخلاء المنطقة التي يسكنونها، وذلك بحجة نشاط للجيش الإسرائيلي وقد تسمع أصوات انفجارات ما أدى لتهجيرهم وترحيلهم من المنطقة لعدة ساعات. تزامن ذلك مع عملية عسكرية واسعة في قرى جنوب جنين وجنوب غرب المدينة، وذلك بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بجلب عشرات الآليات إلى تلك القرى والبلدات، حيث داهمت بلدة عرابي جنوب غرب مدينة جنين وأخذت عدد من المنازل كثكنات عسكرية وأغلقت مساحات زراعية واسعة في سهل عرابي بعد أن أجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات الشبان الفلسطينيين. شملت العملية العسكرية قرى بير الباشا وصانور وجبع وأيضا بلدة عرابي وبلدة مركي المجاورة، فيما أخطر الجيش الإسرائيلي عدد من المنشآت بالقرب من مفرق بلدة عرابي على الإخلاء.
1: الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. ومع إغلاق الجيش الإسرائيلي جميع المداخل والطرق الزراعية المؤدية إلى سهل عرابة الزراعي جنوب جنين، عزلت واحدة من أكبر المناطق الزراعية في شمال الضفة الغربية، كما نستمع لسكان ومزارعين من المنطقة.
7: قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على إغلاق جميع مداخل سهل عرابي تقريبا بداية يعبد حتى محطة عرابي أو منطقة ما يسمى في منطقة الفواري. هذا مضايقات كبيرة على السكان، محاولات تهجير، وكذلك هو يؤثر على خدمة الأرض في سهل عرابي. يأتي هذا بتوقيت حصاد الموسم.
8: الساعة 3 تقريبا دخلوا البيت عندنا، خلونا بغرفة وسكروا علينا، استخدموا البيت سكن لهم يعني، ناموا فيها فتشوا البيت طبعا كاملا وقعدنا بالغرفة، سمحوا لنا بس أطول خبز.
9: دخل الجيش على عرب امبارح قوة كبيرة جدا، اعتقلوا شباب أخذوهم تحقيق ميداني وأطلق سراحهم، أخذوا 3 بيوت مقرات إلهم وانتشروا في البلد. طبعا طول الليل هم يعني يلفوا على البيوت ويفتشوا ويكسروا، والصبح بلشوا يتحركوا إلى مستوطنة دوتان. الإجراء اللي عملوه هو إجراء شفوي، ما رجعنا فيه، قانونا ما نقدر يعني نستكمل الإجراءات بدون إشي ورقي. هاي المرة الرابعة والخامسة بيروحوا على المحطة وبيخطروهم بالإزالة، كان في لغة تحديد بالإزالة سريعة وإنه ما بدهم إشي يحجب الرؤية من عند بئر الباشا لوالده.
1: سكان من منطقة سهل عرابة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط وتحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت إيهاب أمين. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.